كنت من الظالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومن أعلى كلماتك لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا

تقدير لنا كل حاجه فيهما يا من هو الله الذي لا اله الا هو يا عالم الغيب والشهاده سبحانك لا اله الا انت يا ذا الجلال والاكرام اسالك باسمك

يا واسع الجود جودك والذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق ترام وسع الكل بالراس لك اسبال ستر على القفاء والاخطال يا من يرى سر قلبي اثبت له كاسبي فامحو بعفوك ذنبي واسري قصودي والاعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما اليك استنادي سركان واقصى مرادي

واخذ بياسا ختام اذا دنا الانصرام وحان حين الحمام زاد رشح الجبين يا الله. ثم صلاه على شفيع الانام الآل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا الله. ربي اني هذا صفات العليا قائم بالفنا اريد واطيا تحت بام الرجاء وقفت بذلي فاغثني بالقصد قبل المنية يا الله. والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية فاغثني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من امنية يا الله. واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بالطلعة الهاشمية ما أسرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وصدق في كل نية يا الله. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد حريت سارد العارفين أهل المزية يا الله. واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق

سؤالي واختياري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغاث غوثا منك يدركني سريعا يهزم الأسرى ياتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحم عن ربي وقوفي وبوادي الفضل أقف أقدم ربي عكوفي يا الله ولحسن ظنه لازم فهو خلي وحليفي.

الأذي من المؤمنين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن القادمات يا حافظ حفظنا وثبتنا ما للثبات وبرنا ما تعلم وهب لنا. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبعات. يا الله سمعنا واطعنا فهدنا للصالحات واتنا يا ربنا في ذي والاخرى واتنا وسنقيني ما كمال العافيات دائما اصلي ما فسر وارفع لكل المؤذيات منك الهدايه والعنايه والنعائم سابقات وما تشاء كان فانظر وامنن الهي بالقبول اعمالنا والدعوه ندخل ما اعطاها واله في الصفوف الاوله ندخل ما اعطاها واله في الصفوف ندخل ما اعطاها واله في الصفوف الاولان وهم فيهم دائما في الدار ذي والاخره لغفر عظيم وللقارين هم ومن سمع ونشر وكاتب وكاتبات وارحموا وفقهم متى مدود وصل للنيال عليه صلى الله وسلم مد ذر الكائنات والي وكل الانبياء والصالحين ابدا على اعداد اللحظات الحمد لله كما يحب ان النعمات لدى خلقي ورضا نفسي وزينه عرشي ومدار كلماتي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي التسبيح جميع السنه يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد واله وسلم وارضا عن صحابتي اجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وانت ربنا حقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير.

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد ورسام عينك الذي لا تنام وقرفنا بكنافك الذي لا يرام فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين أدى خلقه ورضى نفسه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلمة

0: ودون ذنب محبوبك المكرمين ليك وزيني من هواك وفاذا بجانب صندك الحسين درجك مدينة من جميع بلاي ولك الضرور وقينا كل محذور اجمعنا بحبيبك حبيبك محمد بدر بدور فبعنا جميع العباد والعرضاء والخفيات لبدناك من الذبات وزرنا آل على مرات بنا مكين وحين لكن عقين في روك فنجين وزمكين مكين إلى حضرة النبي محمد. اللهم صلي وسلم
1: وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي.

يا شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدت

لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

0: واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وانفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

دامنا صحيح من بني آدم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اصبر على ما يقول وسبح الحمد لك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا، ألطف بنا، احفظنا، انصرنا، فرج عنا.

المسلمين اللهم لا تلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورعهم وأهلهم ومجدهم وفقنا أمة عبادة رضا وطوب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساحرين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم أنت السلام عليك السلام عليك السلام حين ربنا بسلام صلى الله عليه وسلم دارك دار السلام إذا بارك دار بعد جارك الله الكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا فاعل جدي ما قضيت. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وشكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يا يميت على كل شيء قدير.

لا لا لا لا شريك لك، الملك الحمد لحميد على كل شيء قدير، صلى الله عليه، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.

0: الحمد بك ربيت عما شكرا استعمزين الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

حديث الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

0: وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك، بحق من يخاف منك، نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد، احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم في صهم لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده
1: عدد خلقه،
0: ورضا نفسه،
1: وزينة عرشه، ومداد كلماته.
0: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه،
1: ومداد كلماته.
0: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الأمة، نفعنا الله به وبكم وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: فرع فيما كان يرقي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم أصحابه رقي الحمى ومن الأوجاع كلها. بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل عرق النعار ومن شر حر النار. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى إليه إنسان أو كان به جرح أو جرحة يقول بريقه، ثم قال به في التراب تربة أرضنا، وفي رواية ثم قال بأصبعه هكذا، ووضع الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى مريضاً أو أتي به إليه يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء لا يغادر سقما. قال شيخنا رضي الله عنه: مراده صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لا شفاء إلا شفاؤك بعد استعمال الدواء المشروع، هذا هو اللائق بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: امسح البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ كثيرا ويقول: أعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ومرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. وقال عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: شكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعا في جسدي، فقال صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 مرات، ثم قل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغير أهلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب في
2: اللهم صل وسلم
3: على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكر الغافلون. أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك، وكلما ذكرك وذكره الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان عبده المختار المصطفى من عدنان، من أنزل عليه القرآن، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان.

عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رقا من الحمى ومن الأوجاع كلها. ففي أن الرقية كانت منتشرة بينهم وسائدة ومعروفة في أوساط الصحابة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا أن الرقى شرطها أن تكون بآيات من كتاب الله وبأسماء ودعاء ومعروف واضح ليس فيه أمر مبهم ولا شيء من رقى الجاهلية. وبذلك جاءت السنة الكريمة فتحمل جميع ما جاء من النهي عن الرقى على رقى الجاهلية وما لا يعرف معناه. وأما هذه فقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم وكان يعلمها الصحابة مثل بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من كل عرق نعار ومن شر حر النار. فهذا أحد الأدعية التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ويعلمها الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والنعار أي مصوت مرتفع يخرج منه الدم يفور فورا من كل عرق نعار، وتروى بألفاظ قريبة من ذلك ومن شر حر النار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى إليه إنسان شيئا أو كان بجرح أو جرحة يقول بريقه، يعني يضع ريقه على أصبعه السبابة ثم قال به في التراب، يضع الأصبع على تربة الأرض ثم قال به التراب تربة أرضنا، وفي رواية ثم قال بسبعه هكذا، وضع الراوي سبابته بالأرض ثم رفعهما يقول بسم الله، يضع الريقة من فمه على الإصبع السبابة ثم يضعه على التراب ويرفعه بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ويروى يشفى ويروى يشفي سقيمنا ويروى يشفى سقيمنا، لأنها إذا أخذت أنها من الثلاثي شفاء فيكون يشفي، ويشفى السقيم معنى يعافى، ما يشفى تجي من المربع إذا كان أشفى، وأشفى بمعنى أورد الهلك أو هلك فيتغير المعنى، فتكون يشفى سقيمنا بإذن ربنا جل جلاله. وفيه الإشارة إلى خصائص في الريق وخصائص في التربة تؤثر على الجروح ونحوها وتكون سببا للعافية. ف ما إجماع بين الريق والتربة. ويقول بسم الله تربة أرضنا الذي نعيش فيها بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا جل جلاله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا نطيع بإليه يقول اذهب بالباس رب الناس اشفي أنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وفي رواية ولا ألما سقما ولا ألما. يقول قال شيخ رضوان مراده صلى الله عليه وسلم لا شفاء إلا شفاءك بعد استعمال الدواء المشروع. هذا ولاك بمقام صلى الله عليه وسلم في رواية امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. ففي استعمال الأسباب مع عدم الاعتماد على شيء منها واللجوء إلى مسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ كثيرا ويقول أعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان،

0: فإنه تحصل إصابات بواسطة الجان من عين وغيرها ومن عين الإنسان كذلك. وقد تقدم معنا كلام صلى الله عليه وسلم عن العين وأنها حق تولد الجمل القدرة والرجل القبر، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ولكن كل شيء تحت قدر الله جل جلاله. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ كثيرا يقول أعوذ بالله من الجن من عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما ودقما سواهما، أي كثيرا ما كان يعوذ بقراءة يقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. قال ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مرة فجاءه جبريل عليه السلام قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. أي بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. فهذا أيضا أحد الرقاء الواردة، وفي لفظ بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. ومن شر كل نفس أو عين حاسد، كل نفس أو عين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك. وقال عثمان بن أبي العاص لأنه اشتكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في جسدي، فقال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاث مرات، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي رواية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغير أهلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. فكان من الرقى الماثورة عنه عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الموضع الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذه الرواية أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، تكرير ذلك لأي وجع من الأوجاع نافع ومفيد. وقد جاء في تحسيناته لسيدنا الحسن والحسين حصنتك بالحي القيوم الذي لم يتعود أبدا ودفعت عنك سوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وكذلك جاء في التعويذات النبوية أعوذك بعزة الله وقدرته من أعوذك بالله من كل من كل عين لما ما يقول أعوذك بكلمات الله التامة، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. وإذا عوذ نفسه يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وإذا عوض غيره يقول أعيدك بكلمة لا تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أقرأ.
1: باب في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى والطاعون. كان بريدة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وأن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. وكان إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤية بشر ذلك في وجهه، وأن كره اسمها رؤية كراهية ذلك في وجهه. وكان إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرة كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح. وكان عروة بن عامر رضي الله عنه يقول: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا تؤذي الطيرة مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الطيرة شرك، وما منا أحد إلا يتشاءم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا عدوى ولا صفر ولا غول ولا هامة، فمن أعدى الأول. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تحد النظر إلى المجذومين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار. وفي رواية: في الربع والخادم والفرس. في الربع والخادم والفرس. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة في الفرس والمرأة والدار، إنما قال: كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك. قال شيخنا رضي الله عنه: ولا يحتاج الأمر إلى تأويل، بل نقول من الأدب بنسبة الشؤم إلى ما ذكر أدبا مع الله تعالى، كما صرح به القرآن العظيم في قوله عن الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، لكون المرض تكرهه النفوس، والله أعلم.
0: نعم. يقول: في الطيرة والفال والشوم والعدوى والطعون، فيتكلم عن التطير والشوم، فكان يكرهه صلى الله عليه وسلم، كان لا يتطير من شيء، ويقول: إذا تطيرت فامضي، فإن النفوس تتطير من بعض الأشياء، أي تتشائم بها وترى أنها مشيرة إلى عاقبة سيئة. قال: فلا تبالي بمثل هذا، إذا تطيرت فأمضي، أمضي فيما أنت فيه. وإنما كان يعجبه الفال الحسن، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ويبشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه. ولما رأى في رؤيا أنه أتي له برطب من رطب طاب، قال: فأولت ذلك صلى الله عليه وسلم أن أسمع أن ديننا قد طاب، وأن الله مكن لنا في أرض في أرضنا، وأن ديننا قد طاب. لما أتي برطب من رطب طاب في الرؤيا، وهكذا يسمع الكلمة الطيبة فيؤمل بها ويرجو من الله رجاء حسنا. وكان إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن عجبه اسمها فرح بها، ورجو ذلك في وجهه، حتى كان أمر الصحابة وهم متوجهون إلى موت إلى الغزوة إلى الشام، قال لهم عين لهم اسم قرية بعيدة عن موتى بجانب موتى ثانية، فكان الذي بعدين يدلهم ووصلهم إلى هذه البقعة، ووقعت فيها المعركة، معركة موتى. وكان قد دلهم على اسم قرية اسمها حسن، وما كان الصحابة يعرفون القرى هناك، وانتحى بهم الأمر إلى أن استقروا في موتى، وكانت فيها المعركة. قال: وكان إذا رأى ما يسر قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفيه لأن الأمر جاري بأمر الله، وأن تمام أيضا هذا الأمر الصالح والوصول إلى غايته مرهون بإرادة الله وقدرته. وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، فهو المستحق للحمد على مختلف الأحوال. ما ساء منها وما سر وما مر منها وما حلا. ولذلك قالوا الحمد لله على كل حال، مر وحال، ماض وحال. فلله الحمد على جميع الأحوال والشؤون في الظهور وفي البطون. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمع صلى الله عليه وسلم مرة كلمة فأعجبته فقال أخذنا فهلك من فيك. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه إذا خرج الحيدة أن يسمع يا راشد يا نجيح، في رواية يا رجيح. وكان عروة بن عامر رضي الله عنه يقول ذكرت الطيرة عند صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا تؤذي الطيرة مسلما. فإذا أحدكم ما يكره فيقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فإنه لا يكون لشيء استقلال بأمر قط غير الله تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك إذا اقترن باعتقاد التأثير المستقل لشيء غير الله تعالى. وما منا أحد لا يتشام ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا تطيرت فأمضي، لأنه قال ثلاث لا يخلو منهن أحد، الحسد والطيرة والظن. وسأنبئكم بالمخرج من ذلك، إذا حسدت فلا تبغي، لا تتكلم ولا تدعو ولا تنفذ ما استثقله قلبك من كراهة النعمة على المسلم. إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فأمضي، ولا تبالي بالطيرة ولا تتشائم. وإذا ظننت فلا تحقق، لا تصدق الظن ولا تحكم به حتى تخلص من شر الظن وسوء الظن. قال وكان يقول لا عدوى، أي لا يعدي شيء مستقلا من دون أمر الله تعالى. ولا صفر، لا يؤثر صفر فيه شيء، ولا يتشائم من صفر. ولا غول ولا هامة، ما كانوا يعتقدونه من آثار الجان أو آثار بعض الحيوانات، ومنها الهامة تندب الموتى وما إلى ذلك. قال ولا غول ولا هامة، فمن أعدى الأول. لما قالوا أننا نرى الجمل الأجرب يصحب الجمال فتجرب، قال فمن أعدى الأول، أي الكل بأمر الله تبارك وتعالى لا استقلال لشيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تحد النظر إلى المجذومين لأمرين، لئلا يكون بتركيزكم النظر إليهم شيء من شيء من تحسيسهم بالضر الذي فيهم والنقص الذي عليهم، ثم تسري إليكم من ذلك سرايا، لأنه أيضا للنظر أسرار وتأثيرات، وكذلك قد يصحب ذلك شيء من الشماتة فتصاب بما أصيب به. لا تحد النظر للمجذومين. وكان زمان يقول لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفال. قال كلمة طيبة يسمعها الرجل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما يشوم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، ويرواه في الربع والخادم والفرس. وتقول السيدة عائشة إنما قال الطيرة فيها إنما ذكر أن الناس في الجاهلية يتشائمون بهذه الأشياء ويتطيرون بها. قال ولا يحتاج الأمر إلى تأويل، بل نقول من الأدب نسبة الشوم إلى ما ذكر أدبا مع الله تعالى، كما صرح به القرآن العظيم في نحو قوله عن الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، كون المرض تكرهه النفوس. وهذا من باب الأدب أيضا في الألفاظ واختيارها، كما نرى سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام لما يذكر له تأويل ما كان منه، يقول لو أما سيدنا فكانت مساكين يعملون في البيت فأردت أن أعيبها، نسب إرادة نفسه لأن فيها عيب. وفتح الباب وكان وراهم ياخذوا كذن راسه. اما الغلام فكان ابوه مؤمنين فخشينا ان يلقاهما طغيانا فاراد ربك اراد ربك لما كان الامر خير واضح نسبه الى رب ما قال اردت ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلت عن امري. وقال عن القتل النفس وعم فكان بهم فخشين فاراد فخشين فاردنا ان يبدلهما ربهما خير مزقات وقرب مرحمة خشينا واردنا. ولما كان خير واضح خالص قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرجا كنزهما. ويقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك. فلله الحمد على كل حال ونسأله الشفاء والعافية من جميع الأمراض والعلل والأسقام وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقدرنا في سبيله ما أحيانا وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وأن يصلح ظواهرنا وخفايانا واختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا في خيرة وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك
3: المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
4: لتنذر قوما ما أنذرهم فهم غافلون
3: لقد حكمت على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
5: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط المستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أني احتطب درب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله. باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أجيانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وأختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله عز وجل وأكبر ما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدراه في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وإيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المسورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا وعليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي خزائن. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وامتداد كلماته، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خايبين. يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين. يا الله معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي وحاسد وشامتين. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وسر لنا عيوبنا، فأنت بستري جميل. يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين. يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر طاسيميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

يا لطيف يا لطيف، لطف بنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطف بنا في تيسير كل عسير، تيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحابه الفاتحة.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

0: مع الله. الظاهر. الظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلى عليه، فالله عز وجل هو المنفرد بعلو الذات والفوقية وعلو الغلبة والقاهرية وعلو الشأن وانتفاء الشبيه والمثلية، فهو سبحانه الظاهر وجوده بالأدلة العقلية والشواهد الكونية الدالة على ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته، وهو تعالى البين المبين الذي أبدى في خلقه حججه الباهرة وبراهينه الظاهرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أن يقول:
1: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: ومن علم أن ربه هو الظاهر استشعر جلال الله وعظمته واستعلاءه وهيبته، وعلم أن الله مطلع عليه يراقب ما لديه، فيسارع إلى توحيده ويبادر إلى تمجيده، ويحذر من الوقوع في الزلات، ويتجنب اجتراح السيئات، ويحرص على أن يتزود من الطاعات ويزداد من القربات.

0: الضحى.
1: أقسم بوقت ارتفاع الشمس أي أول النهار أو كله.
0: والليل إذا سجى
1: أي سكن أو اشتد ظلامه.
0: ما ودعك ربك وما قلى
1: المعنى تركك يا محمد وما قلى ما أبغضك منذ أحبك. نزل هذا لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم عند تأخر الوحي إن ربه ودعه وقلاه.
0: وللآخرة خير لك من الأولى
1: وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى أي الدنيا.
0: ولسوف يعطيك ربك فترضى
1: ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا ترضى به. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار.

0: استفهام تقرير أي وجدك بفقد أبيك قبل ولادتك بأنضمك إلى عمك أبي طالب.
1: ووجدك ضالا فهدى.
0: عما أنت عليه من الشريعة أي هداك إليها.
1: ووجدك عائلا فأغنى.
0: المعنى فقيرا أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها.
1: فأما اليتيم فلا تقهر.
0: المعنى فلا تغلبه على ماله ولا تستذله.
1: وأما السائل فلا تنهر.
0: فلا تزجره وارفق به.
1: وأما بنعمة ربك فحدث.
0: أي بنعمته عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: لو نزلنا وعبرنا في الأسواق كل ما تحتاج إليه الناس متوفر. خذوا الأسواق، حتى لو تطلب من أحد من الحاضرين يعد لنا الأسماء المكتوبة على الجدران اللي هي مكتوبة، هذه يسمونها اللافتات واللوائح. كم في هذا العالم من مسميات، كم كلها ولا تركوا شيء إلا وسموا، وهذه المسميات تدل على شيء تحتها، إلا أنها أحيانا تدل على شيء مبني على معنى صادق، وأحيانا تدل على معنى متناقض. يوم تجي تحص المكتوب أمامك معصرة مكتوب عليها معصرة التوحيد، إيه العلاقة بين الكلام وبين الموجود صح حقيقته؟ ولا مكتوب بقالة الأمانة، وربما يكون صاحبها الله أعلم في مسألة الأمانة. ولكن عندما تأتي إلى مجلس كما قلت لكم، نحن اللي كل احتجنا إليه موجود في الأسواق، هذا المجلس مثل هذا المجلس وإن كان فيه الناس قليل لا يعنيك مسألة القلة والكثرة، يعنيك المذكور الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويعني الإنسان الرغبة في أن يجد من هذا المجلس شحنة، ويجد من هذا المجلس مدد، ويجد من هذا المجلس شيء يحمله معه إلى نفسه، إلى بيته، إلى أهله، إلى أسرته، إلى مستقبله، إلى حاضره، فتتقوى العراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تحتاج إلى ذلك. الأكل إذا أكلناه يعود على الجسم، والشيء إذا نظرنا إليه يعود، إما أن يكون شهواني فيتأثر الإنسان به، وإما أن يكون نفساني فيتأثر الإنسان به. وأما مثل هذه المجالس ما الذي يحصل؟ إيه نوع من أنواع الشبع؟ بماذا نشبع في هذا المجلس؟ ما الذي يحصل في أجسامنا؟ ما الذي يحصل في آذاننا؟ تحصل هذه النورانية. الله تعالى علم حبيبنا أن آخر الليل يدعو ربه لطلب هذا النور، اللهم اجعل نورا في قلبي، نورا في قبري، نورا في سمعي، نورا في بصري، نورا في شعري، نورا في لحمي، نورا في دمي، نورا في عظامي. هذه النورانية تأتي من هنا، تأتي من هذه المجالس. والنورانية التي يتكلم عنها النبي مع ربه هي نورانية ربانية إلهية محضة خالصة، والتي تجدها في المجلس هنا نورانية ربانية لكنها ممتزقة بسر النبي محمد. هذه هي النورانيات التي تميز الحال من الحال والمجلس من المجلس. نور السراج ده اللي ترونه غير نور الشمعة، ونور الشمعة غير نور الشمس، ونور الشمس غير نور القمر، وكله نور. ونور الضوء اللي بيدك تحمله ليس كالنور المنتشر. هذه الأنوار المتنوعة كذلك مثلها آثار المجالس، مثلها آثار المدارس، مثلها آثار المساجد، مثلها آثار الأعمال الصالحة كلها. كلما ازداد الإنسان في الحضور، وازداد في مجالس أهل النور، وازداد ما شاء الله في الفرح والسرور، وازداد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد في النظر للصالحين، وازداد في النظر لأهل الله، وكحل عينه بمن يكون يصلي على الحبيب ويجتمع من أجل الحبيب ويتقرب إليه من أجل الحبيب، وهذا الذي يجمع الناس، يظهر السر الباطن في وجهك وفي صدرك وفي قلبك وفي كلامك وفي علاقتك وفي أخلاقك، ويصبح الإنسان طيع هين لين. بماذا؟ بكثرة ما يحتك بالصالحين. والعكس العكس، من جالس أهل الشر، ومن جالس ما يشهدون إليه الناس، ومن ليل ونهار يتبع الصراع والنزاع والصياح اللي يدور في الدنيا، وذاك كسروا راسه، وذاك قتلوه، وذاك طلعوه، وذاك نزلوه من الحكم، وذيك مرأة ترقص، وذا رجل يلعب، وذي كرة، يضيع عليه الحس بما في ذلك من النارية، لأنها نارية تشوش على العقل، تشوش على القلب، تشوش على الروح، كما تشوش على العين، كما تشوش على الاستعدادات، وتجد الإنسان خائف. أحيانا الناس تخاف من شيء ما يستحق الخوف، نتيجة مد العين. قال لا تمد لنا عينيك، مد العين إلى شيء ما تحتاج إليه هو الذي يشوش على باطنك. وعندما تقصر النظر فيما دعيت إليه، دعيت النظر إليه، قال لك في الآية الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شيء ما تحتاج إليه لا تنظر إليه. ماذا تستفيد؟ تقطع عن قلبك كل ما أنت لا تحتاج إليه، ويبقى القلب حي، حي بنور الله، حي بالخير. هذا إذا كان قطعت النظر وما لك عادك حضرات وجلسات، لكن لو قطعت النظر عن تلك الأصوات وعن تلك الصور وعن تلك الأحوال، لأنها ما تزول من الكون، ما سمعنا في يوم من الأيام أن القتل انتهى من الأرض. من يوم ما نزل آدم وحل في عالم الأرض وعادهم في مكة المكرمة، سيدنا آدم سيدنا حواء هابيل كابيل، عاد الدنيا لا بترول ولا حكومات ولا صراع ولا سلطات. قتل هابيل، قتل كابيل هابيل، سال الدم من تلك الساعة. فما بالكم بعصر نسيت فيه الناس ربها، نسيت الناس فيه دينها، نسيت الناس فيها نبيها، انشغلت بهذه المظاهر، انشغلت بالصور، صارت الكفار ترشد المسلمين، صارت الكفار تحتضن المسلمين، صار المسلمين يشتكون عند الكافر، يريدون يصلح مجتمعهم، يصلح حالهم، يصلح بيوتهم، يصلح حكامهم، يصلح شعوبهم. لا إله إلا الله، نحن أمة بعثنا الله بواسطة النبي محمد لأجل نصلح الآخرين، لأجل نعلم الناس، لأجل نرشد الناس، لأجل نكون عند الناس خوف الله مع الرجاء فيه، حب النبي محمد مع التعلق به، الالتزام بالطاعة مع حسن العمل. هذا الذي جاء به النبي محمد من عند ربه. وأما هذه الأمم وما هي في دنيا، والدنيا كل إنسان سيصل لك نصيبك، رغبت أو ما رغبت، رضيت أو ما رضيت، لأنه مقسوم من عند الله. إن كان لك رزق مال بيصل إليك، وإن كان لك صفة من الصفات بتأتي إليك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. والزايد من هذا إنما هو أحيانا تكون آثام، أحيانا تكون آثام والعياذ بالله، وضلال وإضاعة وشرور تصيب الأجيال. ولهذا حضور الإنسان في مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ربيع أو في غيرها من المواسم، بركة من البركات وخير من الخيرات. كما قلت لكم، من الناس من يحس بذلك، ومن الناس خاصة الصغار والشباب قد لا يحس بذلك، لكن مع الاستمرار، مع الاستمرار، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. حتى لو حضرت بعض المجلس، هذه تعود على الأولاد وعلى الأسر بعائدات الخير والبركة.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: أرجو أن تحفظوه جميعا، ثلاث كلمات أربع كلمات. هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل، يسميه علماء الحديث هذا الدعاء الحديث المسلسل بالمحبة. ما معنى الحديث المسلسل بالمحبة؟ النبي قال لسيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك. الله الله، لا أدري كيف تحملت ذات سيدنا معاذ هذه المواجهة التي يوجه بها من المصطفى. سيدنا محمد يقول إني أحبك. الله الله، لكنها ذوات الصحابة اصطفاها الله لهذا العطاء الكبير. يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة مباشرة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سهل؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اسمع، لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن مباشرة يقول يا معاذ واظب على هذا الدعاء، لكن ربطه النبي بمعنى، ربطه النبي بحبه له: يا معاذ إني أحبك. سيدنا معاذ قال لمن أخذ عنه من التابعين، قال لكل منهم: إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. التابعون قالوا لمن روى عنهم من تابع التابعين، كل واحد منهم يقول للآخر: يا فلان إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا تسلسلت إلى أشياخنا. سمعت شيخي الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد يروي بسند إلى النبي هكذا، وقال لنا في المجلس: إني أحبكم فلا تدعونا أن تقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإن صح للمتكلم بهذا السند أقول لكم ولمن يسمع ولمن يرى: إني أحبكم فلا تدعونا أن تقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قبلتم؟ بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قلها وأنت مستشعر قيمتها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

نمط الحياة الإسلامي من أجل صحة أفضل. المسلم يعتبر الصحة نعمة لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وتعتبر المحافظة على الصحة نوعا من العبادة وحمدا لله وشكره، لذا فالإنسان يحافظ على صحته عن طريق: أولا التغذية الحسنة، وهي التغذية المتوازنة تحقيقا للميزان الذي وضعه الله في كل شيء، ويكون ذلك أولا بتحري الغذاء الطيب لقوله تعالى: كلوا من الطيبات، واجتناب الغذاء الخبيث لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. ثانيا بعدم الامتناع عن الغذاء لقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ثالثا بعدم الإسراف فيه لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. رابعا بعدم تناول ما نص أهل الذكر من الأطباء على أن من شأنه أن يحدث الضرر، فيكون بذلك معتديا على الصحة. النظافة العامة لقوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، رواه الدارمي. وقوله: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده، رواه مسلم. وبالنظافة الموضوعية كغسل اليدين، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل غسل يديه. ونظافة الفم والأنف والأذنين والعينين والرأس واليدين والقدمين، وقد ورد في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة مباركة، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الله بن بشر المازني قوله: قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم ونقوا براجمكم. وكالتنظيف من البول والغائط لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط أحدكم فليمسح 3 مرات، رواه ابن حزم. العناية بصحة الفم بالسواك لقوله عليه السلام: السواك مطهر للفم مرضاة للرب، رواه ابن ماجه. وبالمحافظة على تنظيف اللثة لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحكيم الترمذي عن عبد الله بن بشر: نظفوا لثاتكم من الطعام وتسننوا ولا تدخلوا عليها قحرا، أي قلحا بخرا. تقوية الجسم لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ويندرج ذلك تحت قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة. عدم إرهاق البدن وإعطاء كل عضو فيه حقه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. وقوله: إن لجسدك عليك حقا، وقوله: إن لعينيك عليك حقا، رواهما مسلم. التغذية الحسنة والنظافة العامة والعناية بصحة الفم وتقوية الجسم وعدم إرهاق أعضائه هي بعض ما يشكله نمط الحياة الإسلامي من أجل صحة أفضل. متعنا الله وإياكم بالصحة والعافية.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: خذوا قصة حصلت. مريت يوم من الأيام على مرأة وعندها ولد عاد ما يعرف ينطق شوي. يقول إيش؟ يقول لأبوك نعنع. هو بيقول لأبوك لعنع لكن عاد ما يعرف ينطق. ما جيت كلمت أمه: يا بنت الحلال شوفي ولدش يلعن. قالك أنتم متشددين، إيش هذا؟ عاد الله صغير الآن هذا الولد يلعن أمه بالعربي، يقولوا ما عاد احترمها أبدا. ليش؟ لأنها هي أهملته. التربية تقعله من أول وعاده صغير، وعيال الوقت هذا عيال ألعاب الكرتون والألعاب هذا والمصايب، يشوفون كل شيء قدامه، يشوف كل شيء. الآن الولد يشوف كل شيء قدامه، يفضل الكرتون على أرض أمه. هيا خلوا يقوم، قل لأولاد الأولاد الصغار قل لهم أنتوا اجلسوا الآن عند التلفزيون مع يعني السبر الحلقة حق الكرتون هذه اللي كله كذب، في كذب معروفين هم دارينه، ولا في حق الجول ذاك المباراة دي من حق، هو يجي يقول له قم هات لما جلسنا. والله ما قال، أنا أقسم يمين والله ما قال. يقول ليش ما تكلمت؟ بلا بغيت بيفوت نحن. إيش تقول إلا محمد بن عبد الله يتكلم كرتون في كرتون في كرتون. نحن ربنا، لأن المربية إيش جات منين؟ من بنغلاديش. إيش عرفها؟ من عادة ما هي مسلمة، مصيبة كبيرة، وجات علمت لها لا أجلسنا وأكلم أجلس بابا. عقب يجي يقول أنت بابا أنت ماما، يتكلم كما المربية. شوف البهذلة أنت، شوف أنت معك طبخة زينة فرحت لها حاجة عيب، ويا ريت أكل ما الأكل لما استأكل بنعطيه حيوان ولا بنعطيه شيء وانتهت المشكلة. لكن ذا ولد إيش يخرج؟ يقولون ما الطبع في البدن ما يخرجه إلا الموت والكفن. يعني شوف الطبع إذا صدف الإنسان صعب، والتطبع الطبع غلب التطبع ما تقدر. خل معك حر الآن، خله يقعد قدامك أديب من دريش، قول له ارقوا الأديب أديب، خله يغفل قليل يجي يغلق الأدب حقه. لا ماشي، كل طبعه هكذا، طبعه أنه يشيل كل شيء. لكن إحنا نجي نسيب بناتنا لهذا الأمر ما يمكن أبدا. هذه نصيحة لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلينا الحريم بلا دلع. هم صح بحين مشكلة أنه لو بتكلموا هذيل خصوصا اللي في الخارج، سألوهم متى تقومون؟ الظهر قاموا من النوم، إن كان مع أطفال وخدام صرحتهم لبستهم مدري إيش مدري إيش، وبعدين نوم لما الظهر. أنت بعدين بتقول للزقر: لا يا ولدي قوم صلي الصبح. بيقول أنت يا أمي ما صليت الصبح، أنت يا أبوي ما صليت الصبح، كيف تطلب منه؟ كما حبيب محمد بن حضار قال مرة عبر واحد عنده وقال له: يا حبيب محمد شوف ولدي ما يخرج يصلي الصبح في المسجد. قال الحين لعب أربع بعاشي عبر الولد، قال له شوف يقول أبوك ما تصلي في المسجد. قال قل له لكذاك عبر أنت خيري من فوق عبر علي، هو ما يصلي في المسجد مغا ولد يصلي. لابد نحن نكون قدوة صالحة ينقل مننا، لكن القدوة ذي بغت عناية، لأنه الطفل في بداية أمره كما الزراعة الصعبة يجي فيها الطفيليات، كما الشيار ذا ينحشه ونجيبه للغنم، هذا يطلع ما حيطرح له بذر، يطلع من نفسه ذا، وذا لازم نخرجه منين؟ هو ذا يجي من من من من من من اللي حوالينا في الدار. يجب على المرأة الأم تتقي الله، تتذكر يوم من الأيام، والأب اللي يسلم الفلوس حق الخدامة بيذكر يوم من الأيام بيجي الولد عند ربي بيقول: يا رب أنصف لي من هذا، حتى اسمه ما عاد يذكره، لا عبد الله ولا سالم ولا محسن ولا حمد ولا محمد، وإنما إيش إلا اسم إشارة. يا ويل أبوه، بحسب ربي ما عاد شريه وسنات في الآخرة، لا إذا غلطت خلاص غلطة لا قدام، وتروحت بتبكي ذيك اليوم ماشي فايدة بكاء. يا محظ الظالم على يدين ماشي فايدة من العظ، يا قهران ماشي فايدة من يا قهران، ما ينفع أبدا. هكذا شو نحن مو عداوة على بنات الخادمات، ولكنه نحن معنا شيء ثمين ما يمكن نسيبه، ما يمكن نخليه يروح علينا حسب، لا بغانا متقنه لجل بعدين نفرح.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لماذا تدعو الناس إلى الله عز وجل بقلب مليء بالضغائن، مليء بالأحقاد، مليء بسوء الظن؟ لماذا تدعو الناس إلى الله وأنت موقن، لا ظان، موقن بأنك أنت وحدك على الحق، أنك من الفئة الناجية، وأن كل من خالف اجتهادك وخالف منهجك الذي تتبعه فهو ضال، وربما كان كافرا، وربما أهدرت دماه؟ كيف يا أخي؟ أموقن أنت أن هؤلاء الذين تتهمهم بما شئت من الفسوق والابتداع بل الكفر، أموقن أن الواحد منهم لن يصبح في الغد القريب خيرا مني ومنك؟ أموقن أنك وأنت تعتد بنفسك أنني وإياك عندما نمتد على فراش الموت ونعالج برحاء لن تنسينا برحاء الموت شهادة أن لا إله إلا الله؟ أموقن أنت بهذا حتى تصنف نفسك وحتى أصنف نفسي معك في الناجين من عباد الله، وحتى نصنف التائهين مع الكفرة، مع الفاسقين، مع الفجرة؟ مطلوب منا، لا سيما نحن الذين نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوب منا أن نتصف بهذه الصفة. من قال لك أن هؤلاء الذين يجلسون فيستمعون إليك أدنى منك شأنا عند الله؟ من قالها؟ لعلك تنظر إذا جاء الناس وقاموا لرب العالمين فتجد أن معظم هؤلاء الذين كنت تعلمهم وتدعوهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تنظر فتجد أنهم خير منك وأنهم يتبوؤون أماكن خيرا منك. ثم إذا رأيت الفاسق، إذا رأيت الفاجر، ما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيتغمده يوم القيامة ويستره كما ستره في دار الدنيا؟ ألم تسمع بحديث رسول الله الصحيح؟ يؤتى بالرجل يوم القيامة نموذج مثله مليارات من الناس، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوقفه الله بين يديه ويسبل عليه سترة، يسأله: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: فلقد سترتها عليك في دار الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. لماذا لا نتخلق بأخلاق الله؟ لماذا لا نملأ قلوبنا رحمة بعباد الله؟ لماذا لا نجعل من هذه الرحمة الوسيلة التي نجذب بها الناس إلى حمى الله سبحانه وتعالى؟ هذه النصيحة أزجيها أولا لنفسي، فأنا أحوج الناس إلى ذلك، ثم إنني أتوجه بها إلى كل أخ في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزجنا في الدين، أسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا ضحايا لشهواتنا وأهوائنا وحبوب أنفسنا. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

نزل تكلطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طبنا بما إنك لطيف لم تزل طبنا.

0: تنصروا به نقتدروا بسيف النقر أعدال المعاندين.
1: يا رب إننا نحن نصر بنا بمعنى

سبحان من عز وجل برى الأمانة والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذى والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالمين. سلط المجتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: يسر مركز المرصد النبوي لدراسة فقه التحولات وبالتعاون مع مجموعة السلسلة بتريم أن يعلن عن تنظيم الدورة العلمية المرتقبة في كتاب السحب العوارض في فقه النواقض والنقائض، أحد علوم فقه التحولات الخمسة. مقدم الدورة فضيلة الدكتور المحاضر عمر بن علي باغوث. تفاصيل الدورة: الفترة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. الوقت بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان قاعة تمكين بمقر السلسلة شقق بهاني بالسوق بمدينة تريم. يسرنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة العلمية المباركة لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ملاحظة: علما أن الكتاب متوفر في المكتبات. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77 27 36 701 للتسجيل، واتساب 730-166-016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
4: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كثورا. نعود مرة أخرى إلى الإنسان وإلى طبيعة الإنسان وإلى ما خلقه الله من جبلة الإنسان، وكيف يقسم القرآن في أكثر من مكان وأكثر من موقع هذه الطبيعة التي خلق بها الإنسان. ومن هذه الطبائع التي خلق بها الإنسان هي الطبع المجبول على البخل، أو كما يسمى أعلى درجات البخل هو الشح. هذا جبل عليه الإنسان، كلمة جبل أي فطر عليه. مثله مثل ما قد سبق الكلام حول مسألة الاستعجال والعجلة، وستأتي معنا كثير من الأشياء التي جبل عليها الإنسان في طبعه، بل ربما تكون بعضها مبنية على نوعية التركيب للعنصر الذي هو منه كالتراب. والتراب طبعا ليس عنصر واحد، بل التراب مكون من عناصر عديدة، فيكون هنا نوعية العنصر له أثر على المخلوق. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه العناصر لم يخلقها لأجل أن تتفاعل لوحدها، بل أوجد لهذا المخلوق وهو آدم تعليم، علمه الأسماء، عرفه بما له ما عليه، عرفه كيف يتخذ العدو وهو الشيطان، عرفه كيف يروض النفس، عرفه أمور معينة لأجل توجد المعادلة بين هذه الطبيعة البشرية الطينية الصلصالية التي تؤثر على هذا الإنسان المخلوق، وبين العطايا الربانية في استخدام العقل كما يجب، استخدام العواطف كما يجب، استخدام الدوافع كما يجب، استخدام الجوارح كما يجب. فهنا معادلة مهمة جدا قراءتها في الدين، لأن الإسلام لا ينظر في قراءة هذه الطبائع كما نقرأ في مثلا في كتب علم النفس الحديث التي تتكلم عن الدوافع، أو الدوافع الأولية أو الدوافع الثانوية، أو أثر ما يسمى بالعمر المراهق أو غير ذلك. الإسلام له وجهة نظر أخرى، لا يقف عند التفصيلات التي يتكلم عنها هؤلاء العقلانيين في متابعة الإنسان. الإنسان له تكوين رباني متعلق بالجسد وهو الطين والصلصال، وله شروطه وله تراتيبه، والمولى يخاطبنا على أساس أنت خلقت من كذا. خلق الإنسان من عجل، هناك الآية: أولا من الإنسان خلقناه من نطفة. هذا الأجل تعرف التكوين، ثم بعد ذلك التكوين هو عبارة عن قراءة تدرس. كيف أدرس مفهوم النطفة؟ كيف أدرس مفهوم العجلة؟ كيف أدرس مفهوم التقتير؟ كيف أدرس مفهوم البخل؟ لماذا؟ لأجل أتخلص من هذه العقدة، لأجل أصل النتيجة الثانية وهو ما يترتب على طرد ما عندي من البخل. يعني على سبيل المثال إنسان يتجمل، قيل لا أنت جسمك فيه نوع من الغدر، شكلك غير مناسب، ماذا سيفعل؟ سيذهب لأجل يتخلص من هذه العيوب حتى يكون في صورته الصحيحة، لكن هو ربما أخرج شيء من ذاته. كذلك المسائل المتعلقة بتوجيه الخالق للإنسان، خلق الله الإنسان لحكمة، نحن لا نجد هذا عند الملائكة، ربما لا نجد هذا عند الحور العين باعتبارها مخلوقات، لا نجد هذا عند الولدان المعروفين بالجنة من نموذج آخر من الخلق، لكن هذا ربما وجد عند الإنس، ربما وجد عند الجن بصفة أخرى. فهذا البخل المقصود به طبيعة بشرية في الإنسان تهيمن وتسيطر عليه ساعة الاختيار. فكما يقول الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن ربي، يعني لو أن الله أوكل إليكم أمر العباد في متعلقات الإنفاق لكانت مشكلة، لكان الفقر والجوع أكثر. ولهذا قد يقول قائل طيب نحن الآن نرى الجوع والفقر أكثر ونرى الدمار في المجتمعات والمولى هو مالك خزائن. نقول المولى أعطانا الخزائن بمقدار وكل شيء عنده بمقدار، لكن الفساد ليس من عند الخالق، الفساد من هنا من البشرية، إما بالبخل وإما بالتقتير وإما بالإسراف، كل هذه الثلاثة تؤدي إلى الفشل في الأمور التي هيئها الله للعبد أو هيئها الله للإنسان. وجزء من هذا البخل والشح ليس متعلق بالمال، بل قد يرجع إلى الحال، بل قد يرجع إلى ما الإنسان يحتاج إليه. كلنا نحتاج الجنة وكلنا نخشى النار، لكن تجد بعض الناس عندما تبسط له هذه الفكرة يغلبه الشح، وهو أن يبخل على نفسه بالسلامة، يبخل على نفسه بأن يقي نفسه النار. ولهذا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن بين الله شيء قد يخالف فهم الإنسان وعقل الإنسان، لكن أمره أن يتنبه لذلك. أنا أريد أن أقي نفسي النار، ماذا أفعل؟ هل وقاية النار باليد؟ وقاية النار بنوع من أنواع العمل الذي هيئه الله لمفهوم الوقاية. فالإشارة هنا إلى أن الإنسان لو ملكه الله تعالى خزائن الأرض، بل حتى لو ملكه الثواب ومسألة العقاب، لتغير نظام الكون. فعلى سبيل المثال في شهر رمضان، ونحن في شهر رمضان، الإنسان يصاب بالبخل عندما تجده يشتري التمرة فيأكلها لأنه اشتراه وهي من ماله. لو أعطيته التمرة الأخرى عند الإفطار، كثير من الناس يقول سيأخذ علي ثوابي، أنا أكل مما أنا أخذته. هذا نوع من نوع البخل، بخل من جهتين، أولا بخل على نفسي بالثواب، ثم بخل على غيره بالثواب. ولهذا جاءت النصوص تؤكد يجب تحرير الإنسان من البخل، لأنه من صفات الصوم، من وظائف الصوم يحرر الإنسان عن هذا البخل، يحرر الإنسان عن هذا الشح. ماذا أفعل؟ يقول لك لا تأكل إلا مما يعطيك الآخرين، كلما أخذت من عند الآخرين فثوابه أفضل، فثوابه أكمل. لماذا؟ لأجل تحارب البخل اللي عندك أو تحارب الشح اللي في النفس. ولهذا يشير المولى سبحانه وتعالى أن من فطر صائم فله أجره وأجر الصائم نفسه. إذا معنى ذلك أنك ضاعفت العمل، لأن الذي يملك الخزائن هو الله سبحانه وتعالى. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لأمسكتم، أي ستغلبكم طبيعتكم لأمسكتم. ولهذا لما ننظر مثلا في سلوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تحرر من هذه العلة، قال يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما هو معروف في أكثر من موقع، حتى أن الصحابة للأسف بعضهم وقع في علة الشح والبخل، كما جرى في قضية هوازن عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال ولم يعطي بعض أبناء الأنصار أو غير ذلك، فثارت النفوس، وعندما ثارت النفوس استعجل أحدهم فقام ينازع النبي صلى الله عليه وسلم، وترتب على هذا مبدأ في الوجود وهو مبدأ النفاق. إذن النفاق من أسباب البخل، من أسباب الشح، هذا الجانب الأول. ثم لابد أن نعرف الفرق، ما هو التقتير أو ما سماه بالقتكال الإنسان وقتورة، وما بين البخل. البخل هو قوة الحرص على الشيء، أنت تحرص على الامتلاك، يعني بخيل على أنه لا يسوى. التقتير البخل في الإنفاق، هذا الامتلاك البخل، أن يريد أن يمتلك الشيء ولا ينفقه، عرفت؟ والتقتير معناه أنه يريد أن ينفق ولكنه عند الإنفاق كما يقول بالقطارة، لا يريد أن يعطي كما ينبغي أو كما دعي إليه المسلم. أمره الله بالزكاة، الزكاة يفرقها حتى تصل المسكين بما لا ينفعه. وهذه مسألة خطيرة في الإسلام، لأن كلمة الزكاة كما سيأتي معنا في الحلقات القادمة لا ينبغي يكون فيها البخل ولا يكون فيها الشح، بل يكون الإنسان فيها نوع من أنواع الكرم، وهي مثال لما يريد الله بأن يكرم ببركة الزكاة، أن ينظمها تنظيما يتناسب مع حالة الفقراء والمساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم السلامة في العطاء والسلامة في الأخذ، وأن يجنبنا التقتير ويجنبنا البخل ويكتبنا إن شاء الله في عباده الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

واجعل جنانك مصيري وقبل ما لجأت وصلي في كل حال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على ما يكرم به من التهيئة والتزود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأزل والدوام والبقاء والتفرد، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكرم عابد للرحمن لوجهه يقصد. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية خير البرية سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الخصوصية وعلى من اتبعه بإحسان وصدق نية وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين أسنى ذر القربية وعلى آلهم وصحبهم متابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى جعل للناس في الحياة ما يقتضي نيلهم الفوز الأكبر إذا استقاموا عليه وأحسنوا التعامل معه، كما أنه يصادفهم ويكتنفهم أيضا في هذه الحياة ما إذا مالوا إليه وآثروه أكسبهم ذل وهوان الأبد والعذاب المخلد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك شأن التعامل مع الأموال والزاد والمطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وما إلى ذلك، فإن القائم فيها بتقوى الحق جل جلاله واجتناب ما حرم جدير بأن يرتقي الدرجة ويدرك المقام الأفخم، وأن الذي لا يبالي في الوقوع في الآثام ولا يبالي ما اكتسب أو أكل أو شرب أو سكن من حلال أو حرام جدير بأن يذل ويخزى يوم يبعث العنم. فكان للنيات أولا ثم للتعاملات بحسب الأحكام الشرعية ثانيا ثم للإنفاق والبذل مع ما يكون فيه من دافع ونية ثالثا، يقوم على ذلك هذه الثلاثة الأشياء والأحوال اعتبار نيل السعادة والسلامة من موجبات الخزي والندامة أو عكس ذلك، فيجب أن تتحرر النية. ومن ذلك ما ذكر الإمام الغزالي في المسافر لحج بيت الله الحرام، وأنه كما يلزمه أن يتورع ولا ينفق ولا يتزود إلا بالحلال، فكذلك مهما أمكنه وتيسر له أن يستزيد من الحلال ما به ينفق على من حواليه ويوسع، فذلك من بر الحج ومن مرضات الله تبارك وتعالى. فكان في سيرة أحد صلحاء الأمة الإمام عبد الله بن المبارك عليه الرضوان أنه يكتسب من المال الحلال ويجتهد أن يجمع الكثير منه فيحسن إنفاقه في سبيل الله جل جلاله، وكثيرا ما يقصد الصلحاء الفقراء والعلماء الفقراء، وخصوصا منهم المزكين المربين الذين تنتشر بهم أنوار الصلة الخاصة بالله تعالى في القلوب معرفة وفي الأرواح محبة وفي الأسرار مشاهدة. فكان ينفق عليهم، فإذا جاء السنة التي يرتب فيها الحج أرسل إلى مثل هذه الأصناف إن عازمون على الحج، فما تيسر لكم من المال إذا رغبتم في الحج احضروه وما بقي فنكمله لكم. فكان كل يبعث إليه بما تيسر له من قليل وكثير، وأكثره دون الكلفة وما يحتاج إليه في الصرف، فيعلم لكل واحد هذا لفلان وهذا لفلان، فيجعل لكل واحد كيسا مخصوصا وصرة يجعل فيها ما جاء به ويكتب عليه اسمه، ويقول لهم استعدوا، فيهيئ لهم الرواحل والزاد والنفقة ويذهبون. وإذا جاءوا المدينة المنورة خاطب كل واحد منهم ما تحتاجه من طرف المدينة لأهلك ولدك وقرابتك إذا رجعت إليهم وجيرانك، يقول يحتاج كذا وكذا وكذا كذا، يأخذها له ويجيبها له. فإذا جاءوا إلى مكة وأكملوا الحج يقول لك الواحد منهم ما تحتاج من طرف مكة هدية لأقاربك ولادك وجماعتك هناك وأصحابك، يقول يحتاج كذا كذا كذا، فيجمع لهم يعطي كل يجهز لكل واحد كل ما يحتاج ويطلبه. فإذا عادوا أرسل قبل أن يصل إلى البلد، كما كانت عادة المسلمين يتلقون الحجاج إذا جاءوا من أي كل بلدة ويودعونهم عند الذهاب، ويبقى الناس الذين يذهبون فرحا والذين لا يستطيعون حسرة والأشواق منبعثة، ثم يستقبلونهم ليستغفروا لهم، فيقدمهم قبل مدة ويقولهم يكون وصولهم في يوم كذا، ويرسلهم إلى ديارهم ويقولون مروا العمال يصلحوا ديارهم ويجهزوها لهم إذا جاءوا، إذا محتاجة من ترميم وتزيين حتى يصلوا ديارهم مهيئة.

فيصلون ويخرجوا أهل البلد يتلقونهم، فإذا دخلوا وجدوا البيوت مصلحة ومرتبة، ثم يجمعهم في يوم ويقول تعالوا نرى الحساب، ويجمعهم ويكرمهم ثم يأتي بالصورة كما هي بأسمائها ويرد لكل واحد حقه الذي سلمه، ويقول قد سددت عنكم كلفة أسفاركم وهداياكم فتكملت، ويرد لكل ما سلمه عليه رضوان الله. والسنة الثانية يتفرغ مع العلماء للتعليم والاستزادة من العلم والتزكية، والسنة الثالثة يذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله، ثم يعودوا في السنة الرابعة إلى الحج، والسنة الخامسة إلى العلم، والسنة السادسة إلى الجهاد، ثم يرجع في السنة السابعة إلى الحج، وهكذا رتب حياته سنة للحج وسنة للجهاد وسنة للعلم عليه رضوان الله تعالى. وكان يقول في تجارته لولا فلان وفلان يذكر كابر من أهل التعليم والتربية ما اتجرت ولا بتجر، ولكن من أجل هؤلاء لأنهم يحمون دين الله ويحفظون على الأمة إسرار الصلة بالله، فأنا من أجلهم أتجر ليواصلوا عملهم وشغلهم في هذا المضمار عليه الرضوان. ومما اتفق له في سنة من السنين وقد أعد نفقة كبيرة للحج، أن وجد امرأة على قمامة تقطع لحما من ميتة، فقال يا هذه تقول لا يجوز أكل الميتة، ولما كرر كلام التفت قالت له قد أبيحت لنا. ها كيف؟ قالت شرفنا على الموت معي أطفال بنت في المكان الفلاني وما عندنا شيء، وإنما أخذ مقدار ما يسد رمقهم، وأنت من وجدها منتسبة إلى بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن حرم عليك هذا، خلاص الآن أنت غنية، هذا المال كله إذا عددناه هذه السنة للحج هو لك، وهذا حرام عليك أن أخرج. تركه تركته وذهب إلى البيت، أعطاها الفرس والما عليه من النفقة التي أعدها للحج وقال هذه لكم، ثم قال لأصحاب إني استخرت الله هذه السنة ما أذهب إلى الحج، فمن يرد يذهب يذهب. فذهب جماعة من أهل البلدين من المقتدرين إلى الحج، وفي يوم مقدمهم خرج يستقبلهم مع المهنئين لهم برجوع الطالبين الاستغفار، فجعل كل مصافح واحد منهم وقالوا حج مبروك، قالوا أنت إذا حج مبروك، قال لا أنا ما حجيت أذن، قال ها كنت معنا في عرفة وكنت معنا في منى مزدلفة كيف تقول ما حجيت؟ تعجب منه الثاني الثالث كلهم يقولوا له أنت كذلك، فعجب راح نام فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أهنئ الحجاج وكان صار يهنوني وأنا ما حججت هذا العام، تبسم ثم قال له ما تذكر ما فعلت مع ابنتنا؟ تلك الفقيرة قال فإن عملك عرض علي، وإني سألت الله أن يحج عنك ملك على صورتك كل عام إلى يوم القيامة بما فعلت مع هذه المرأة. انتبه ونحل الإشكال عنده وتعجبني، وملك يحج عنه وحج الملك مبرور وما هو طول عمره ده إلا إلى يوم القيامة يحج الملك عنه، بسبب أن هذا الفعل والنفقة وقعت موقع رضي الحق تعالى بها، وكانت منزلة عند الله وعند رسوله. فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل، وإن جاءه هذه المرة من هذه الشدة وتحويلها من الفقيرة إلى غنية معها كفايتها وأولادها، سأل الله له هذا السؤال، فقال فلتجب رأوا الملك اللي على صورتك فهم لهذا يهنئونك عليهم، فأرد الله تعالى أن يبلغ ذلك، فظهر الملك على الجماعة هؤلاء الذين من بلده وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى وعند الكعبة وشافوه، وإنما على صورة هذا الملك. فهذا شؤون كيفية الإنفاق وفيما ينفق. وإذا كان بسقي كلبين رحمه

0: من بني إسرائيل يخبر عنه صلى الله عليه وسلم. يعني فنزع الخف من رجله وخرج إلى البير وملأ الخف ماء وطلع يتسلق وسقى الكلب فغفر الله له. أدخله الجنة بسبب سقيه للكلب رحمة له. لا إله إلا الله. قال الإمام: توسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق بلا تقتير ولا إسراف. في ميزان قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفيما جاء أيضا في السنة الغراء أن من أن إطعام الطعام ولين الكلام من بر الحج، من بر الحج يطعم من حواليه ولين الكلام يخدمهم، هذا من بر الحج، يكون حج مبرور من كمال بر الحج. وهكذا كان يفعل الصالحون. قال: هذا الثالث من الآداب الباطنة، رزقنا الله حسن الأدب في جميع شؤوننا. والرابع: ترك الرفث والفسوق والجدال، قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي قراءة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: والرفث كل لغو وفحش من الكلام، وكل ما يستحي من قول أرباب المروءات والحياء من الله فهو رفث. فتركه من مقاصد الحج ليتنمى هذا الخلق في الحاج فلا يعود إلى الرفث طول عمره. وإن الذين ينتقون أطايب الكلام يهيئ لهم الملك العلام درجات في دار السلام. ممكن ينطقون أطيب الكلام. وهكذا جاء في الحديث: العذاب شديد لمن كان يقصد الكلمة الخبيثة وينطق بها ويتكلم بها، والعياذ بالله تبارك وتعالى، عكس هؤلاء. قال تعالى: آمر النبي أن يبلغنا ويأمرنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن، دوروا للأحسن، حتى في حسنة وأحسن قل طلع إلى الأحسن. وقل لعبادي يقول إن الشيطان ينزغ بينهم من خلال عدم التثبت في الكلام، يجي نزغ الشيطان ويغر الصدور على بعض البعض، وتجي الأفكار وتجي الوساوس نزغة القول. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا لنا هذا الأمر الرباني: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وليصمت، نعم. ففي الكف عن الرفث خير كثير. وهكذا كان يتعجب بعضهم في حسن ألفاظ سيدنا عمر بن عبد العزيز، ما يتكلم حتى بأمر عادي كان أهل الحياء الكبير يستحي منه ويستحي منه. خرجت له مرة بثرة في إبطه، فجاءوا يسألونه وهم يتعمدون يشوفونه كيف يتكلم، قلوا: من أين خرجت لك هذه البثرة؟ قال: من باطن اليد. ما استحسن يقول من إبطي، قال: من باطن اليد. سمعت. وهكذا تعجب بعض أهل العقل والتقوى. جاء وناس على النار يتدفون في أيام الشتاء مرة لي، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء. لو كان أبله ما يعرف يزن الكلام بيقول يا أهل النار. السلام عليكم يا أهل الضوء. وهكذا ولذا تجد أطيب القول قول الرحمن ثم قول رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. واستفسرته كما جاء عندنا في الصحيح المرأة في كيفية غسلها من الحيض، قال له ثم خذي فرصة من مسكي فتتبعي بها أثر الدم. قالت كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فأشاح بوجهه قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ ما قال تتبع أثر الدم، قال فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ أشاح بوجهه وقال سبحان الله تطهري بها. فأمسكتها أم المؤمنين قالت تعالي معناه كذا كذا كذا كذا، وهو ما أراد ينطق بهذه الكلمة أمام المرأة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما يقول بها تتبعي أثر الدم. قال فتطهري بها. لما كررت قالت كيف أتطهر بها؟ أشاح بوجهه الشريف وقال سبحان الله تطهري بها. فأمسكتها أم المؤمنين وعلم وخبرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكان يمشي في الطريق سيدنا عيسى بن مريم اعترض خنزير، وقف قال مر بسلام. قالوا هذا القول الرقيق والكلام خنزير قدمه. قال أكره أن أعود لساني كلام سوء، ما أتكلم إلا حتى مع خنزير. مر بسلام يقول عليه صلوات الله. ولقيه مر بعض السفهاء فأخذ يسب سيدنا عيسى مع جماعة من الحواريين، فرفع يديه سيدنا عيسى يدعو له، فسبه ثاني مرة فرفع يديه دعا له ثاني مرة وثالث مرة، ودول يتعجبون. قال يا روح الله هذا ما يمدحك ولا يثني عليك، هذا يسبك وأنت تدعو له. قال كل ينفق مما عنده. نيسى قال كل ينفق مما عنده. ويش عند النبي إلا كل خير، ما عنده سب ولا شتم، يدعو له هكذا. قال والفسوق كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والجدال المبالغ في الخصومة والمماراة. قال وقد جعل رسول الله طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج. سمعت. ولذا يقول في الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. ويقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكان ذكرنا بهذا الحديث في بعض الحجات حبيب عمر بن زين عديدة عليه رحمة الله تعالى، في يوم منا لما جينا جلسنا نتذاكر، فقال يقول صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق بقى بقى خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه. فمعنى الحي يحيى بن أحمد العيدروس سيد علي بن الفقيه جماعة في الخبرة والزمرة اللي كنا في الحج، ها من شكرام سهيل وغيرهم من العلماء سبحان، فكانوا يخشعون ويخضعون ويبكون ويخافون. وهكذا من أراد يحج فليختار رفقة طيبة صالحة مباركة يذكرونه ويعينونه. لا إله إلا الله. ولكن هذا قبل أكثر من 40 سنة. لا إله إلا الله. يقول ويلزم حسن الخلق وهو احتمال الأذى، وقيل سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف عن حقيقة الأخلاق. خيرهم الذي لا يغضب ولا يستفز شيء ويخدم أصحابه ويساعد مكان. يقول لهم في سفرهم الحبيب محمد بن هادي السقف كن على متاع أخيك أحرص منك على متاعك، فض متاعه وكن أحرص منك على متاعك، متاع أخيك فضه وانتبه له. فهذه حق الرفقة في السفر. لا إله إلا الله. وهكذا يقول هذا سالحين لما ما شاء في القرون الأولى مع التابعين يقول له يسافر هو، يقول له على أن الإمارة لأحدنا، إذا كنت في سفر فأمر واحد. قال مرحبا الإمارة لك أنت، تأخذ أنت؟ قال لا، لكن قال مرحبا. قال صار يخدمنا، ود الأمير في السفر. حتى غادفنا المطر، قال حمل الكساء وقام يظللنا، قلت له اجلس، قال أنا أميرك ولا أنت أمير؟ قال أنا ما بستذل. وقرب يقول له أنا بقى، يقول له أنا الأمير، أنا قرب. قال فتمنيت إن عملت كل شيء، ما قلت له أنت الأمير، روك علي كذا كذا. ما لما قلت له أنت الأمير ما عاد خلانا أصلح شيء، وهو يخدمنا ويقوم معي ويمرضنا، فيا نعم الأمراء ويا نعم المسافرين عليهم رضوان الله. فهكذا شؤون الأسفار التي تسفر عن أخلاق الرجال. يقول سيدنا الإمام الغزالي: والخامس في الآداب أن يحج ماشيا إن قدر. لا إله إلا الله. ويقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا، هذا قريب من مكة، من هناك إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى أن يرجع إلى مكة. حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم، 700 حسنة، والحسنة 100,000. صار كم دحين؟ صار كل خطوة يأخذ فيها 7 مليون، 7 مليون حسنة، لأن 700، وكل واحدة من 700 100,000. لا إله إلا الله، وحصل له 7 مليون في كل خطوة. كل واحدة من هذه الحسنات لها نعيم آخر في الآخرة غير نعيم الأخرى، ولذة غير لذة الأخرى. لا إله إلا الله. وكان في هذا القرن الذي مضى هنا يذهب إلى الحج من حضرموت حجاج مشاة، يمشي على رجله ويرجع على رجله، شهرين ذهب وشهرين رجوع. ومنهم من حج 10 مرات ماشيا، ومنهم من حج 20، ومنهم من حج 30 حجة على قدمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وواحد منهم اللي حج 30 حجة عدو كان عدته يمشي حافي، ما يحب يستعمل النعال ونفسه، ويذهب إلى مكة ويرجع حافيا. سبحان الله. وهكذا بعضهم من تعز كان إلى قدو شايب كبير ويحج كل سنة على رجله، إلى قبل سنين ما هي بعيدة. لا إله إلا الله. من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرام. قل ما حسنات الحرام؟ قال بكل حسنة 100,000، بكل حسنة 100,000 حسنة. رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط. وهكذا قال للذي جاء يسأله، أراد يسأله عن إحرامه وعن طوافه وما له فيه وعن وقوفه وعن حلاقته في الفلة. فلما جاء قال إن شئت تسألني وإن شئت أخبرتك. قال خبرني يا رسول الله. قال جيت تسألني عن مشيكم ما لك في إحرامكم وعن طوافكم؟ قال نعم، أنا عن هذا جيت أسألك، ما كل الذي في بالي أخبر. قال بعد لما ذكره قال وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرام. كم عدد شعر رأسه؟ 10, 20, 30، 200, 300، ما شاء الله. بكل شعرة حسنة من حسنات الحرام. والله يضاعف لمن يشاء. قال بعض العلماء الركوب أفضل للإنفاق، ولأنه أبعد عن ضجر النفس وأقرب إلى تمام حجه. وينبغي أن يفصل، قال من سهل عليه المشي فهو أفضل، فإن كان يضعف يؤدي إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل. والله أعلم. هكذا فأمامنا في خلال الحياة كثير من الشؤون والنيات والمقاصد والإرادات والرغبات والمعاملات والأخلاق، منها ما يرفعنا إلى أعلى عليين، ومنها ما يهوي بأصحابه إلى أسفل سافلين. والحق يرقب الجميع وما نووا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرين معنا وإلى السامعين والمشاهدين وإلى حجاج بيتك وزائر نبيك، واملأ القلوب بنور الإيمان واليقين والأداب، وارفعنا إلى علي الرتب، واجعل لنا شريف المنقلب وحسن المنقلب والعاقبة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، انظر إلينا واعف عنا، وقبل حجاج بيتك وأشركنا في دعائهم وطوافهم ووقوفهم وعكوفهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وزائر نبيك صلى الله عليه وسلم، وردهم أجمعين سالمين إلى ديارهم آمنين مطمئنين مقبولين برحمتك، وافتح بهم أبواب الفرج لنا وللمسلمين في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب ونائب عنا وعن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يحسن الإنفاق في سبيلك على الوجه الأرضى لك، وفي من يسارع في مرضاتك ويبذل وسعه في طاعاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم كمال الإنابة إليك، وترك الرفوث الرفث والفسوق والجدال في جميع الأيام والليالي، حتى تتنقى صحيفنا من كل ذلك سالكين أشرف المسالك، فننال المنزلة عندك يا ملك الممالك، يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، وأعذنا من جميع الزيغ والمهالك، واجعل لنا نصيبا وافرا من خير هذه الأيام والليالي والليالي العشر، خصنا بأوفى نورها وبركتها وسرها وخيرها وثوابها، ونيل المنزلة لديك فيها يا الله يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.
1: كنا وإياكم مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم، مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك
1: يا أرحم الراحمين ربنا بدعاء
0: ننال كل المطالب كلها في رضاك
1: يا أرحم الراحمين ربنا بدعاء
0: إياك نعبد ونشهد.

0: وحي بذكرك واحمني بحماك
1: يا رحمن الراحمين انقذنا بك
0: وحببك لي وحبب لي محبك.

0: الذي يحيا بها من حياة. والأهل والصحب والحقنا بحزب الصياد.
1: الثوم وعلاج قشرة الشعر. الوصفة الأولى: الثوم. المقادير: عدد 4 فصوص ثوم، رؤوس كحول في زجاجة محكمة الغلق، كحول أبيض نقي بنسبة 95%. الطريقة: يوضع الثوم بعد مزجه في الكحول، وتحفظ الزجاجة في مكان دافئ لمدة 10 أيام ثم تصفى. الاستعمال: تدلك فروة الرأس مرتين يوميا صباحا ومساء، ويستمر ذلك حتى الشفاء التام مع مراعاة غسل الشعر وعدم تدليك فروة الرأس بشدة أثناء الاستحمام. ويستعمل شامبو الأطفال لأنه يكون غالبا خاليا من المواد الكيماوية.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: إن التربية الحسنة أو ضدها تنقسم إلى قسمين، وهبية ومكتسبة. فالترجمة الوهبية هي التي يمنحها الله تبارك وتعالى، إن كانت حسنة يهبها لمن شاء من عباده. فهناك أناس في التاريخ حبتهم الأقدار السماوية والعنايات الإلهية، ربوا ونشأوا في عناية الله على مكارم الأخلاق طبعا من غير تكلف، وألهموا محبة الطاعة وألهموا التقوى منذ الطفولة والصغر، ونشأوا على ذلك حتى انتقلوا إلى الدار الآخرة. وهؤلاء هم الكثير من الزمن السابق، ونرجو ألا يخلو زماننا منهم. فبلغ من أحد هؤلاء الأئمة الذين ربتهم العناية الربانية أن يقول في شبابه أو في كهولته: ما هممت بمكروه ولا فعلت مكروه. بلغ من التقوى درجة عالية، فهو لم يبتعد عن المحرمات فقط، بل هو بعيد حتى عن المكروهات فضلا عن المعاصي. وبلغ من أحدهم أنه كان يقول: ما من سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أننا عملت بها. نحن بعض الناس يقول: ما من سنة سنها رسول الله إلا وقد تركتها. فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه. وهناك طرف نقيض هذا النوع، وهو أناس حبتهم الأقدار الإلهية شقاء وعناء، فهم منذ طفولتهم ومنذ صغرهم يتقلبون في معصية الله ويتنقلون في غضب الله. ومن هؤلاء زعماء الضلال الذين دوخوا الدنيا وحصدوا الملايين من المسلمين، حتى بلغ بعضهم في الإجرام أنه يتمثل بقول الشاعر: وكنت امرأ من جند إبليس، فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فلو عاش بعدي كنت أحسن قبله أمور حرام ليس يحسنها بعدي. أعاذنا الله وحفظنا من ذلك إن شاء الله. أما القسم الثاني فهي التربية المكتسبة، وهي التي ينبغي للإنسان أن يكتسبها وأن يحرص عليها في نفسه، وأن يتعدى نفعها إلى غيره. هذه التربية تنقسم إلى تربية غير مباشرة وتربية مباشرة. فأما التربية غير المباشرة، وهي التي تأتي للإنسان صفحا عفوا وتلقائيا من غير تكلف، أسبابها تنحصر في ثلاثة أشياء: القدوة الحسنة، والعادات الحسنة، والتقاليد الحسنة. وربما يكون من ضمن ذلك الوراثة الحسنة التي انتقلت بحكم الوراثة من الأصول إلى الفروع. وأما القسم الثاني فهي التربية المباشرة، وهي التي يتلقاها الإنسان بالتعليم والكسب، وهي التي تنحصر في أسبابها. فمنها التعليم على يد مشايخ وأساتذة ربوا على يد غيرهم فانتقلت التربية الحسنة إلى غيرهم. ومنها أيضا التربية من الآباء للأبناء وللأصول للفروع، ومن المدرس والمعلم لتلامذته. وربما يكون من أسباب تلك التربية ما يعرض للإنسان في حياته من العوارض والكوارث. فكم من شخص كان فاسد الأخلاق بعيدا عن الخير، فمريض مرضة عنيفة أشرف منها على الموت كانت سببا لهدايته ولأن يتحلى بمكارم الأخلاق.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
3: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
2: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بكم أيها الأحبة في إطلالة جديدة من برنامج فقه الخلاف، الذي نناقش فيه الكثير مما يهمنا في هذه الأوقات التي كثرت فيها الخلافات مع الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية. نناقش هذه السلسلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. ذكرتم في الحلقات السابقة الكثير مما يدور حول التمذهب بالمذاهب الفقهية، ولازلنا في هذا المكون الكبير الاختلاف في المذاهب الفقهية، وذكرتم الكثير من الأدلة التي تثبت جدوى أن تتبع هذه المذاهب الفقهية الأربعة، لكن لا يزال الكثير خصوصا في هذا الوقت يثير الكثير من الشبه والإشكالات في جواز التمذهب خلف هذه المذاهب الأربعة والتزام بعض طلاب العلم والعلماء بهذه المذاهب الأربعة دون غيرها. دعنا نبدأ هذه الحلقة بهذه الشبه التي تثار بين حين وآخر في الأوساط الإسلامية، وما هي الأسس التي انبنت عليها هذه الشبه؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بك وبالأخوة والأخوات. مضت على هذه الأمة ومر عليها 10 قرون وهم متمذهبون بهذه المذاهب الفقهية، علماء وفقهاء المسلمين عبر هذه القرون منذ القرن الرابع والخامس إلى القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر، وهم متمذهبون بهذه المذاهب الفقهية. قد يخرج أحيانا عالم من هنا أو هناك يتكلم على مشروعية هذا التمذهب، لكن إطباق كلمة العلماء كان يشير إلى قضية مشروعية وأهمية وضرورة هذا التقيد المذهبي. ثم في هذا العصر خرج مجموعة من العلماء، لا نشك إن شاء الله في إخلاصهم وغيرتهم على الإسلام ودفاعهم عنه، ونظروا في هذا التأخر والتخلف الكبير الذي يعيشه المسلمون، فأرادوا أن يبرروا ما سبب هذا التخلف، أين مكمن الخلل. طبعا بعضهم ممن تأثر بالغرب وربما تأثر بدراسات واستشراقات نسب التأخر إلى الإسلام. طبعا هؤلاء ليسوا من أولئك العلماء الذين نتحدث عنهم، إنما من العلماء الذين نتحدث عنهم من أهل الغيرة، من أهل الإخلاص للإسلام، خرجوا بنظرية أن سبب تأخر المسلمين هو قضية تقليد المذاهب الأربعة، أن فكرة التقليد، تقليد من سبق والاعتماد عليه، هذه هي سبب، هذا هو سبب تأخر المسلمين، لأنه أدى إلى جمود في حركة الاجتهاد، إلى تعطل العقل، إلى إخماد السنن، إلى نشوء البدع، إلى التبعية للغرب والأخذ عنهم. قالوا سببه هو هذه المذاهب الأربعة. طيب كيف نرجع إلى ما كنا عليه سابقا؟ أن ننبذ هذه المذاهب الأربعة وأن نعمد مباشرة إلى الأخذ الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة. هذه كانت وجهة نظر بعض أولئك العلماء،
0: وكان في ذلك إلغاء لهذه الحقبة الزمنية الطويلة من الثبات على التمذهب بهذه المذاهب الأربعة.
1: نعم، هو يشبه الإلغاء، أو إلى حد ما في بعض الأمور هو أن لا نتقيد، أن ننظر في الأدلة التي ذكروها وأن نأخذ
0: يعني الاستفادة،
1: الاستفادة والاختيار والانتقاء، وهو الآن فقه أو منهجية الاختيار والانتقاء، هكذا يعني يسميها البعض.
0: جميل، لكن بعيدا عن التنظير فضيلة الشيخ، احنا نعد دائما بأن نكون شفافين في قضية أو واضحين في قضية لذكر النصوص التي تثبت هذا الكلام النظري.
1: نعم، الحقيقة يعني هناك يعني مجموعة من العلماء تكلموا في هذا، في لكن من الكلمات الجامعة التي تبين النظرة السوداوية للمذاهب الأربعة هو ما ذكره عالم فاضل جليل وهو السيد سابق رحمه الله في مقدمة كتابه فقه السنة، وهو قد أخذ على هذا الكتاب جائزة الملك فيصل العالمية، والكتاب كتاب فقه جيد لا إشكال عليه من ناحية المحتوى، لكن الإشكال أنه لماذا ألفه؟ ألفه لغرض خطير جدا. انظر ماذا يقول في مقدمة كتابه فقه السنة، يقول

0: لأن الناس بعدهم يعني بعد الأئمة الأربعة فترت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاكتفى كل جماعة منهم بمذهب معين ينظر فيه ويعول عليه ويتعصب له ويبذل كل ما أوتي من قوة في نصرته، وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة ما بما يخالف ما استنبط إمامه، إلى أن قال، طبعا هذا التوصيف، ثم قال: وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة. إذن كأنهم نبذوا الكتاب والسنة وراء ظهورهم. وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، ثم قال: وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شر بلاء، ودخلت في جحر الضب الذي حذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ما هو؟ قضية تقليد الغرب أو اليهود والنصارى. ثم قال: وكان من آثار ذلك أن اختلفت الملة شيعا وأحزابا. ثم قال في المقدمة أيضا: كما كان من آثار ذلك انتشار البدع واختفاء معالم السنن وخمود الحركة العقلية ووقف النشاط الفكري وضياع الاستقلال العلمي، الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة وأفقدها الحياة المنتجة وقعد بها عن السير والنهوض، ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها إلى صميم الإسلام، إلى أن قال: وأخيرا انتهى الأمر بالتشريع الإسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم إلى دركة لم يسبق لها مثيل، ونزل إلى هوة سحيقة، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن، لا يفيد في دين الله ولا ينظم حياة الناس. هذا كلام سيد ساطر عفى الله عنه.
1: دعوة يعني تحتاج إلى الوقوف حقيقة مع كثير من نصوص هذه المقدمة التي ذكرها رحمة الله عليه، لكن دعنا نأخذ رأيك شيخنا في مجمل هذه الكلمة.
0: يعني الرأي الذي توصلت له أنا عندما أقرأ هذا الكلام أنه بتقليد المذاهب الأربعة ضعفت الحركة العلمية والعقلية، ونبذ الناس الاهتداء بالكتاب والسنة، ثم وجدوا ملجأهم في دخول جحر الضب وهو قضية تقليد اليهود والنصارى، وانتشرت البدع واختفت معالم السنن وفقدنا الاستقلال العلمي. وهذا الكلام الكثير جدا الحقيقة شعرت لو لم أكن يعني محصنا بهذه المذهبية وأعرف مداخلها ومراميها وما فيها، لقلت إن هذه ليست المذاهب الأربعة، هذه حركات استعمارية صهيونية صليبية إلحادية فتكت بالمسلمين فتكا ذريعا خلال هذه القرون. يعني عفى الله عن السيد سابق كيف يصف هذا التأخر في المسلمين إلى قضية المذاهب الأربعة. المسلمون في أيام الدولة العثمانية عندما فتحوا أوروبا كانوا متمذهبين، الدولة نفسها كانت متمذهبة بالمذهب الحنفي. نعم. العباسيون لما صالوا وجالوا شرقا وغربا كانوا متمذهبين، كانت الأمة متمذهبة بالمذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي. إذن أين قضية؟ لماذا لم يتأخروا في ذلك الزمن؟ ما السبب في ذلك؟ هو ليست القضية قضية تمذهب المذاهب الأربعة، لكن قضية الاستبداد السياسي، الظلم الاجتماعي، التبعية للغرب، التحكم بالثروات، حب الدنيا، كراهية الموت، الأثرة، محبة النفس والهوى، الانتصار للحزب والجماعة على حساب الإسلام والحق وما شابه. هذا الذي فرق المسلمين وحزبهم وقطعهم وجعلهم شذر مذر. أما قضية أن أقتدي بالأئمة الأربعة وهذه المذاهب تؤدي إلى ما نحن فيه، هذا غير صحيح. لحدثت هذه الأمور في أيام عز الإسلام ومجد الإسلام.
1: جميل جدا. دعنا نناقش طيب فضيلة الشيخ الشبهات التي تدور حول قضية التمذهب، ذاكرين يعني أبرز هذه الشبهات التي تثار حول التمذهب.
0: نعم، أنا الحقيقة قرأت كلام السيد سابق وكلام غيره من العلماء الذين يعني يعارضون فكرة التمذهب الفقهي، ولخصت أبرز الشبهات في خمس شبهات. جميل. وسنعرضها إن شاء الله حلقة حلقة في هذه السلسلة. أول هذه الشبهات أنها أهملت الاستدلال بالكتاب والسنة ولم تهتدي بهما، إنما هو مجرد ترداد قول الإمام والتعويل عليه والانطلاق منه. الشيء الثاني أنها أدت إلى التعصب المذموم والانتصار لقول المذهب، يعني قال إمامي شيء إذن أنا أتمسك به وأنافح عنه وألوي أعناق النصوص من أجله. الشيء الثالث أو الشبهة الثالثة أنها عطلت حركة الاجتهاد، فصار فقهاء كل مذهب يرددون أقوال علمائهم، يعني هناك تعطيل للعقل، هذا ما قاله فلان ونردده ونكرره، هذه شبهة ثالثة. الشبهة الرابعة أنها تكونت نتيجة للكسل والفتور وضعف الهمة، فسأبين هل هذا كانت الصفة السائدة في علمائنا رحمهم الله. والخامس

0: توضيحا جليا. شبهة قضية عدم الاهتداء بالكتاب والسنة، عدم الانطلاق من الكتاب والسنة، عدم التعويل على الكتاب والسنة، شبهة ملخصها أن المذاهب الأربعة لو فتحت أي كتاب من كتب هذه المذاهب تجد مسائل فقهية ونقاش فقهي وترداد لقول الإمام، هكذا ما قاله الشافعي، هذا ما قاله أحمد، وثم انتصر له فلان، وتفتح الصفحة تلو الصفحة لا تجد آية أو حديثا. إذن أين الاهتداء بالكتاب والسنة؟ والله سبحانه وتعالى يقول قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أين هذه الطاعة؟ أين هذا الاستشهاد؟ فتكونت هذه النظرة أن المذاهب الأربعة اجتهاد لعالم ثم يأتي من بعده وينطلق من هذا الاجتهاد وينتصرون له ويدافعون عنه، وربما لووا أعناق النصوص من أجل هذا الاجتهاد، بل ربما ردوا بعض النصوص بدعوى أنها منسوخة أو مؤولة لهذا الاجتهاد. وهذا الحقيقة كلام خطير جدا، أولا أنه كلام غير علمي غير دقيق، وهذا يبين أن من قاله لم يدرك الحركة الاجتهادية في هذه المذاهب كيف تسير، والأمر الآخر أنه إساءة ظن بالمسلمين، هذا أقل ما يقال عنه. والصحيح أن فقهاء كل مذهب عندما يؤلفون كتبهم المذهبية إنما يؤلفونها لأغراض ولمقاصد ولغايات، منهم من يؤلف من أجل بيان طريقة وكيفية الاستدلال، منهم من يؤلف من أجل بيان الدليل الذي يعتمد عليه المذهب، ومنهم من يؤلف المتون المختصرة. نعم. فهذه مقاصد من مقاصد التأليف.
1: لعلنا نعود شيخنا إن شاء الله بعد فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا أيها الأخوة الكرام.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة الذي كنا نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بعض الشبهات التي تثار حول مسألة التمذهب. فضيلة الشيخ، كنا توقفنا عند بعض الشبهات التي تثار حول التمذهب لأحد المذاهب الأربعة، وذكرتم أن الشبهة الأولى هي الاستدلال أو الإهمال بالاستدلال بالكتاب والسنة. كنا توقفنا عند بعض أقوال العلماء في ذلك.
1: نعم، يعني كنا نشير إلى قضية مقاصد العلماء من التأليف في علم الفقه.
0: نعم.
1: فقلنا إن بعض العلماء قد ينطلق في التأليف من أجل بيان مذهبه ومنهجه وبيان كيفية وصوله إلى أحكام المسائل، فمثل هذا يهتم بإيراد الأدلة ومناقشتها ومناقشة أدلة الرأي الآخر وإضعافها، لأنه يريد أن يبرر وجهة نظره. فهذه مجموعة من الكتب تؤلف لهذا الغرض، منها مثلا فيما يتعلق بالمذهب الشافعي، ومعظم ما سأذكره من أمثلة يتعلق بالمذهب الشافعي، كتاب الأم للإمام الشافعي، فيه مناقشة، بعض المناقشات قوية جدا، يعني عندما كان يتكلم على صفة القبر كيف تكون، وكان يتكلم عما نقله علماء المدينة من صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول من العبارات: نحن أهل المدينة، يأتي من خارج المدينة من يعلمنا ديننا. كان يذكر بهذه اللغة القوية، يقول: نحن رأينا هذا الأمر في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مدى ارتفاعه، هل هو مسطح أو مسنم أو ما شابه ذلك، أين موضعه من حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فيذكر هذا في كتابه الأم، منها مثلا كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني الذي خرج أخيرا بتحقيق شيخنا الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله. ذكرت في هذا الكتاب أكثر من 1500 حديث نبوي، هذا غير الآيات. إذن هناك قضية، وكان يناقش ويدلل ويذكر أدلة الآخرين ويناقشها، فالكتاب مملوء بالفقه. هناك من كتب الفقه من ليس غرضه هذه المناقشة والبناء الفقهي، إنما غرضه أن يذكر دليل المسألة ثم ما يتفرع على هذه المسألة. من أمثلة ذلك ابن حجر الهيتمي في فتح الجواد، من كتب الشافعية يعني القوية والصعبة أيضا، فكان يذكر دليل المسألة ثم الحكم المستفاد من ذلك ويفرع عليه ويستمر في المناقشات وما شابه ذلك، لكنه لا يتعرض إلى مثلا أدلة الآخرين، لم يؤلف لهذا الغرض، غرضه أن يجمع الفقه الشافعي. هناك من الكتب من يذكر أحيانا الدليل بالإشارة، يقول مثلا للاتباع، يعني هذا الحكم كذا للاتباع، رواه مسلم والبخاري، كالقاضي زكريا في بعض كتبه كفتح الوهاب شرح منهج الطلاب، طبعا في كتابه أسنى المطالب كان يذكر الأدلة وثم وأحيانا يذكر الاتباع، فهناك يقول أن هناك دليل فيذكر نصه أو إشارة له، لكنه لم يناقش أدلة الآخرين. ثم تأتي بعض الكتب الأخرى التي يقصد منها جمع المسائل فقط، ككتاب عمدة السالك مثلا ابن النقيب المصري، أو هناك متون أخرى ملخصة جدا كأمتن أبي شجاع أحمد بن حسين الأصفهاني، كلها في فقه الشافعية. المقصود بذلك مثل متن أبي شجاع، المقصود به أن يحفظه الطلاب، فلم يذكر أدلة ولا غير. وهذا تجدها نفس المنهجية موجودة في جميع كتب المذاهب الأربعة، بل حتى هذه إشارة مهمة جدا، حتى قضية من يدعو إلى قضية الدليل ويعني يحقر أو ينقص من قيمة المذاهب الأربعة، في بعض كتبه أحيانا كان يترك الأدلة. يعني أضرب لك مثالا حتى أيضا نأتي بالشواهد، الشيخ الألباني رحمه الله من كان يشن حملة على قضية المذهبية والتمذهب الفقهي، فألف كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها من التكبير إلى التسليم، مملوء بالأدلة، ثم طبعت نسخة منه أخرى مختصرة بدون دليل، لم يذكر فيها أدلة، إنما ذكرت فيها المسائل التي توصل لها الشيخ،
0: وكأن ذلك رجوع إلى نفس المنهجية اللي اتبعها العلماء في قضية.
1: نعم، يعني عدم ذكر الدليل لا يعني عدم الاهتداء بالدليل، بل نحن نهتدي بالدليل وننطلق منه، لكن في بعض الكتب لم تؤلف لهذا الغرض.
0: جميل. نعم. لكن دعنا شيخنا يعني نقف مع بعض الكتب. نعرف أن الكثير من الكتب المذهبية تناولت مسائل الفقه بشيء من البسط، ولا نقول أهملت، لكن أقول يعني لم تركز بشكل كبير على ذكر الأدلة الخاصة بالمسائل الفقهية. دعنا يعني نحاول أن نكتشف بعض الكتب التي أولت هذه أو أولت الأدلة الشيء الكثير من يعني دفات هذا الكتاب.
1: نعم، هذا أيضا سؤال جيد، لكي نبين أن علماء المذهب الواحد لهم أيضا اختصاصات، منهم من يختص في علم الفقه فيؤلف الفقه ويفرع مسائله ويشقشق في الدليل الواحد ويفرع عنه 100 مسألة، فهو اختصاصه فقهي. هناك من علماء المذهب من يهتم بجمع الأدلة الحديثية، وهناك من علماء المذهب من يبين الأدلة الأصولية وهكذا. فنحن الآن نتكلم عن قضية الكتاب والسنة، فدعنا نتكلم عن الحديث على وجه الخصوص، لأن هناك أيضا شائعات ودعاوى أن كتب أو أن المذاهب الأربعة يعني لا تأخذ بالسنة كثيرا،
0: كأنها متضاربة
1: أو تقدم قول إمام المذهب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تسأل بعض الناس اليوم عن مذهب، لا أتمثل بمذهب الشافعي وأحمد، أنا مذهبي مذهب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير إساءة الأدب في أنه تكلم بهذه الطريقة يعني الفجة، إلا أنها أيضا ينبئ عن تصور خطير. المذاهب الأربعة ليست مقابلة لمذهب، أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمذهب، أتى بدين، وهذه المذاهب منطلقة من هذا الدين، وهذا من أبسط التصورات للأسف الشديد، ومع ذلك بعض الناس عنده نوع من التشويش. فنحن الآن سنأتي بأسماء بعض كتب المذهب الشافعي التي تبين المحتوى الحديثي من السنن والآثار والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح رحمهم الله. من أبرز تلك الكتب كتاب معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي، وهو من علماء القرن الرابع والخامس، في 15 مجلدا جمع فيها ما وصل إليه من أدلة الإمام الشافعي نفسه. يعني الإمام الشافعي في كتبه في الأم، في مختصر المزني والبويطي وكتب تلاميذه ذكر أدلة كثيرة جدا، جمعها البيهقي في 15 مجلدا، يدل على أن المذهب مؤسس على الكتاب والسنة. ولذلك هناك عبارة يذكرها تنسب للإمام أحمد أو لغيره، يذكرون فضل الشافعي على من أتى بعده من العلماء، فيقولون ما مس أحد المحبرة إلا وللشافعي عليه منه، ثم أضافوا للبيهقي كمن قبله قالوا إلا البيهقي فله المنة على الشافعي، لأنه جمع الأدلة التي كان يحتج بها. منها مثلا كتاب تحفة المحتاج في أدلة المنهاج لابن الملقن، وابن الملقن في القرن الثامن وبداية التاسع، هو في طبقة ابن حجر العسقلاني، أتى قبله بقليل. المنهاج للإمام النووي وضع فيه محررا للفقه الشافعي وأخلاه من الأدلة، مع أنه صاحب كتاب المجموع الذي شرح فيه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وملأ كتابه المجموع من الأدلة، من أدلة المذهب الشافعي وأدلة الآخرين، وناقش بينها مناقشة حديثية تدل على تمكنه رحمه الله. لكنه لما ألف كتاب المنهاج لم يؤلفه لغرض الدليل، ألفه لغرض جمع الفقه المذهب المعتمد، فتوى المذهب الشافعي. فجاء ابن الملقن وألف مجلدين في قضية الأدلة التي تحتج لما ذكره النووي من مسائل. كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير لابن الملقن، هذا أيضا نفسه يجمع مجموعة أحاديث أو يخرج أحاديث استشهد بها الإمام الرافعي رحمه الله في أحد كتبه الفقهية في مجلدين. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير، هذا الآن تلخيص وتخريج لأحاديث شرح الرافعي، هذا للحافظ بن حجر العسقلاني في مجلدين. يعني كتب المذهب أو المذاهب بشكل عام الموسعة لا تخلو من النص على الحديث أو الإشارة إليه بالإيماء أو بالإلماح. وطبعا بعض الكتب كانت تتوسع في ذكر الروايات والأحاديث ومناقشتها، ككتاب الحاوي الكبير للماوردي والبحر للروياني. فإذا هي أغراض متنوعة ولهذا يؤلفون.
0: جميل. لكن هناك استشكال فضيلة الشيخ يعني يردد كثيرا، يقولون الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول في كلمته المشهورة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا دليل أن الإمام الشافعي لم يؤسس فقط مذهب قائم على ما وجده من فكره وبحثه، إنما مجرد ما تجد حديث يخالف ما قاله الشافعي كما يقال فاضرب بقول الشافعي وقول أحمد عرض الحائط وخذ بدليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه. هذه العبارة هل لها من المفهوم المؤصل اليوم أو الذي يريد تأصيل عملية أو قضية البعد عن المذاهب والرجوع إلى الأصل الكتاب والسنة، هل في ذلك وجاهة في قضية الاستشهاد بقول الإمام الشافعي؟
1: نعم، الحقيقة هذه الكلمة كلمات صحيحة عن الإمام الشافعي وعن غيره من العلماء، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهناك عبارات أخرى أيضا تدور في فلك هذا الكلام، أنه لا يمكن أن يقارن أي قول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما معنى كلمة إذا صح الحديث؟ صح، الصحة هنا ليست صحة السند فقط، صحة الرواية، إنما صحة المتن أيضا. فلا بد أن يصح الحديث بمعنى أن يكون فعلا قابلا لأن يحتج به. هنا إذا كان الحديث جاهزا رواية ودراية ونقح وحرر ولم يعارض بما هو أقوى منه صار حجة، فلو قال الشافعي أو غيره كلاما يناقض هذا الحديث هنا يجب أن نهجر قول الإمام أيا كان وأن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفضل الحقيقة من بيّن هذا المعنى الإمام النووي رحمه الله، وهو يتكلم عن قضية معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيقول في المجموع: هذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل به. قد نقرأ حديث في أي كتاب من الكتب يقول هذا عكس مذهب الشافعي، إذن فلنأخذ به ونقول هذا هو مذهب الشافعي. يقول: وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب. تذكر عندما ذكرنا طبقة طلبة العلماء قلنا العالم المجتهد المطلق ثم مجتهد المذهب الذي يستطيع الترجيح داخل المذهب، هذا من كان بهذه الصفة فرأى هذا الحديث هذا الذي له أن يرجع ويراجع ويحقق ويحرر في المسألة. يقول: وإنما هذا في من له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث. يعني ماذا لو كان الشافعي قد وقف على هذا الحديث وبين ما فيه من إشكالات واحتج بحديث آخر أقوى وأصح منه؟ إذا ليس لك أن تقول هذا حديث أن أضرب بش قول الشافعي عرض الحائط، أن الشافعي هنا لم يعتمد على رأيه إنما اعتمد على حجة أقوى مما وجدت، أو لم يعلم صحته، قال الشافعي هنا حديث لكن لم أتأكد من صحته ثم تبين لنا صحته فنأخذ به. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها ومن كتب أصحابه الآخرين عنه. قال: وهذا شرط صعب قل من يتصف به. النعم النووي يذكر لماذا قالوا هذا الكلام، قال إن هناك من أتى من بعد، لأن الشافعي ترك أحاديث ورواها لكن لم يأخذ بها، لماذا؟ لحجج صحت يعني عنده. وذكروا على ذلك أمثلة، منها أن أحد علماء الشافعية مر على حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قال إذن هذا، والشافعي يقول، وقال هذا حديث صحيح، والشافعي يقول صحيح فهو مذهبي، إذن نقول مذهب الشافعية أن الحاجم والمحجوم يفطر، طبعا مذهب الشافعي أنهم لا يفطرون. طيب لماذا؟ الشافعي يعلم هذا الحديث، وقد رجح عليه حديثا آخر وهو أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فدل ذلك على الجواز.
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، وأشكركم أيها الأخوة الكرام، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: هي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، رمز العاطفة والعناية والعطاء، فهي الأم والأخت والزوجة والابنة. هكذا هي المرأة. ومع هذا فقد تعاملت حضارات وأمم سابقة معها على أنها رمز شر وشقاء لبني آدم، فسلبوها جميع حقوقها المادية والمعنوية، بل في بعض المجتمعات لا يحق لها أن تعيش بعد موت زوجها فتحرق معه وهي حية. فجاء الإسلام وأنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وعزز مكانتها الحقيقية اللائقة بها، وحذر أشد التحذير من انتقاص حق من حقوقها، وبين أنها خير وهبة من الله تعالى، فقال:
1: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور،
0: وجعلها شريكة وشقيقة للرجل، فقال:
1: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. وأسند إليها مهمات ووظائف تتفق مع طبيعتها وأنوثتها من عناية وعطف ورحمة، فجعل من مهامها القيام على شؤون بيتها ورعايته، فقال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وهذه الرعاية تحتاج إلى عناء وتعب لا يقل بحال عن عناء الرجل في طلب الرزق ومتطلبات الحياة، حتى يحصل التكامل داخل البيت وخارجه. وأسند إليها كذلك مهمة تنشئة الأجيال، لكون الأسرة هي أساس المجتمع، فهذا تكوين طبيعي من الله للمرأة يبين أهميتها وعلو مكانتها ومتانة مركزها في دورة الحياة.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، أي منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أشعث أغبر، أي ذو شعر جعد مغبر. ويرشدنا الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو ما حسنه الشرع ويكون بإتقان العمل. القتلة بكسر القاف الهيئة والحالة التي يكون عليها القتل. وليحد يقال أحد السكين وحدها واستحدها. شفرته أي السكين وما يذبح بها. والحديث قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل، وقد نص الحديث على وجوب الإحسان، وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه العزيز، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري ومسلم. أوصني، دلني على عمل ينفعني. لا تغضب، أي اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه. والغضب عند الإنسان هو ثوران في النفس يحملها على الرغبة في البطش والانتقام. وقد أفاد الحديث الحث على الإقلال من القول والإكثار من العمل والتربية بالقدوة الحسنة، وأن الحلم وضبط النفس سبيل الفوز والرضوان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت، فليكرم جاره، فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه، أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. كتب الحسنات والسيئات، أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما في علمه على وفق العلم السابق. هم أراد وقصد، والهم ترجيح قصد الفعل، تقول هممت بكذا أي قصدته بهمتي. ضعف، الضعف في كلام العرب المثل، هذا هو الأصل، ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد. ويرشدنا هذا الحديث إلى أن رحمة الله بعباده المؤمنين واسعة، ومغفرته شاملة، وعطاؤه غير محدود. ويرشدنا أيضا إلى أنه على المسلم أن ينوي فعل الخير دائما وأبدا، لعله يكتب له أجره وثوابه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وقال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. والمتردد: الداخل بعضه في بعض قصرا. وأما القطط فالشديد الجعودة. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثن قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم. والمكلثم المدور الوجه. والمشرب الذي في بياضه حمرة. والأدعج الشديد سواد العين. والأهدب الطويل الأشفار. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحدور، يقال انحدرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته به.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، بفضول أموالهم أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجاتهم. صدقة أي أجر كأجر الصدقة. شهوته أي لذته. وزر إثم وعقاب. ومما يرشد إليه الحديث استعمال الحكمة في معالجة المواقف، وإدخال البشرى على النفوس، وتطيب الخواطر. وفيه إشارة إلى فضيلة الأذكار المشار إليها في الحديث، ويرشدنا أيضا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وإلى حسن معاشرة الزوجة والقيام بحقها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. سبحان الله، سبحان الله.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على

سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس أن يحضرون. ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى جميع التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول موضوع آخر من مواضيع الإنسان والطبيعة البشرية التي فيه، وهي مسألة الجدل. قال سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الجدل هو المنافحة أو المنازعة أو الإصرار على الشيء حتى يؤدي ذلك إلى التغير في شكل الإنسان وفي حركته وفي تصوراته وفي هدوءه النفسي. وهذه تكون لها بواعث. الجدل له بواعث، والتوأدة في الكلام وغيرها لها بواعث. فبين الحق أن هناك طبيعة في تكوين الإنسان وهي الجدلية، ولا يهذب هذه الجدلية إلا الدين، ولا يهذب هذه الجدلية إلا الأخذ بنصيب الشرع. ولذلك وصف الله تعالى الإنسان بهذا الوصف: وكان الإنسان، مع كلمة وكان أي جزء من تكوينه. تكوين الإنسان فيه نسبة من هذا الأمر المتعلق بالمجادلة، المجادلة وهي المنازعة بين جهتين. وأول من أثار هذه المسألة في الخلق بعد أن أوجد الله سيدنا آدم عليه السلام هو الإبليس. بالطبع إبليس خلق من النار، خلق من المارج، والنار هي أكثر منازعة وأكثر أثر في الحركة وفي التعدي وفي الحرق وغير ذلك. فتكون مجادلة الشيطان لربه مثال من الأمثلة التي وقع أيضا فيها بعد ذلك الإنسان، لأن جزء من المجادلة طبع من الإنسان، وجزء من المجادلة دخلت عليه من طريق الشيطان. فالشيطان أول من جادل ربه في قضايا التوحيد وفي قضايا العقيدة. ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى فتح باب الحوار، وباب الحوار مسموح به، لكن عندما يبلغ الأمر إلى الجدل، والجدل هو الإلحاح المؤدي إلى الغضب، لأن الله تعالى لما رأى من إبليس الإلحاح على الشر والإلحاح على الكفر والإلحاح على الاستكبار غضب عليه فطرده ولعنه. فهذه نتيجة الملاحة التي ليس موقعها كذلك. فالشيطان جادل ربه، وفي البداية لم يكن جدال بل كان حوار، لكن عندما بلغ إلى درجة، لأن الله تعالى قدم له جملة من الإقناع بأن هذا أمر أن تسجد، فأبى أن يسجد. سأله لماذا لا تسجد، جاء بمبررات عقلانية مثيرة للغضب، حيث قال: أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. الحق سبحانه وتعالى عرف بذلك، لا يحتاج إلى هذه الجدلية، لكن بعد ذلك أدى والعياذ بالله إلى كفره وإلى طرده وإلى لعنه. الإنسان أعطاه الله نسبة في قدراته من أن يعرف الحق أو الباطل، فإذا تغلب عليه أثر الشيطان أو تغلب عليه أثر النفس أو تغلب عليه أثر الهوى أو تغلبت عليه ما نسميها بالمصلحة، هنا يخرج الجدل من حده، يعني بمعنى المحاورة تخرج من حدها عندما يهيمن على الإنسان أسلوب الطبع. فالأصل أن الله تعالى قال في الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الأصل. قال: وجادلهم. الجدل جزء من طبيعة الإنسان، بل حتى من طبيعة العلم والعلماء، لأجل المنافحة عن الحق ولأجل إعطاء الحق مكانته ولأجل رد الباطل، لابد أن يكون هناك نسبة من المجادلة، لأن الحكمة شيء والموعظة درجة أخرى، ثم تصل مسألة المجادلة. لكن في الإسلام جعل المجادلة ليست مطلقة، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، فيكون هنا حتى المجادلة ضابط. فإن الله تعالى ذم الجدل أو ما يعرف في اللغة بالمراء، ذم المراء، بل أشار الحق سبحانه وتعالى أن أصل الخصومة في المراء، وأن أصل فشل الأمة في المراء، وأن بركة الحق سبحانه وتعالى ترفع من الناس إذا كثر فيهم الجدل. وهذه ظاهرة لما ننظر إليها الآن في عالمنا العربي والإسلامي نجدها دخلت منذ عهد قديم، لكن الآن في هذا العصر دخلت إلى شكل خطير، لأنها خرجت من دائرة الديانة إلى دائرة الكفر، لأن الكفر عقيدة إبليس، وعقيدة إبليس قامت على الجدلية. وما هي الجدلية؟ الجدلية المادية التي هي تفضيل النار على الله، تفضيل النار على الطين. فلذلك هذه الجدلية التي صنعها إبليس انتقلت من إبليس إلى بني آدم عن طريق كابيل، ثم صارت بعد ذلك جزء من تركيب العقل الإنساني في كل تصرفاته وسلوكه، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه أن الأنبياء كلهم يخافون من الجدل وثمرات الجدل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء هو محق، من ترك المراء هو محق. وفي رواية من ترك الجدال أو المراء هو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن تركه هو مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة. أي أنه في كلا الحالتين، إذا كنت مبطل أو كنت محق، تركت الجدل كراهية لألا يحصل على اللسان وعلى السلوك شيء مخالف، فأنت في هذا الحال ضمنت السلامة في الآخرة، وضمنت السلامة في الدنيا، لأنه إذا خرج الجدل عن حدك كما ترى الآن في هذا العصر عن طريق التلفزيون، تأتي بعض القنوات أو تأتي بعض المقابلات، قد يبلغ بالمتجادلين وخاصة في أمر الدين إلى أن يمس بعضهم بعض، إلى أن يلعن بعضهم بعض، إلى أن يحقر بعضهم بعض. إذن استخدم الدين للإثارة، ولهذا الإسلام حرم قضية الإثارة أو ما يسمها بالتحريش، لأن الجدل واحدة من أسباب التحريش. أنت لأجل أن تقيم مثلا مجمع أو ندوة يجب أن يكون هناك ضابط أخلاقي. الضابط الأخلاقي ليس كما يقول الروح الرياضية، هذه الروح الرياضية ليست ضابط أخلاقي. الضابط الأخلاقي هي ضابط النبوة، كيف الإنسان يحافظ على سلامة لسانه، كيف يحافظ على سلامة احترام لرأي الآخر، كيف يحافظ على أسلوب الحوار وأدبه. فهذه طبيعة الإنسان الملتزم بالشرع. وأما إذا تحكم على الإنسان الطبع حصل منه ما حصل. لذلك جعل الإسلام لهذه الضوابط أخرى، إذا تغلب عليك الغضب في حالة الحديث وكنت قائم فاجلس، أو كنت جالس فنم، أو كنت غير متوظف فتوضأ، وإذا لم يغلبك الهدوء عليك أن تركع ركعتين. كل هذه الضوابط لأجل المحافظة على التوازن بين الإنسان وبين عدم وقوعه في المراء أو الجدال. وفي كتب الحديث إشارات كثيرة حول ما جرى بسبب الجدل، فقد ورد في الحديث، وهذا يأتي في موضوع رمضان وليلة القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بليلة القدر، أخبره الحق أو جاءه جبريل وأخبره بليلة القدر، فخرج النبي فرحا مستبشرا يخبر الأمة متى ليلة القدر، أي يتعين يومها أو ليلتها. قال فتلاحى فلان وفلان، خرج النبي فوجد رجلين في المسجد يتلاحيان، في بعض الروايات يتلاحيان في أمر القدر، أي بمعنى المسألة كلامية، مسألة شرعية، حتى ارتفعت أصواتهما. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع، حتى بعد برهة عاد مرة أخرى فسألوه، قالوا يا رسول الله رأيناك دخلت علينا ثم رجعت، قال أخبرت بليلة القدر أو أعلمت بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت. إذن معنى ذلك أن الجدل يرفع كثير من الخير في الأرض، ومن الخير الذي يرفع في الأرض سلامة الأحوال. نجد أن كثير الآن من المسلمين أسلوب الجدل في العقيدة، أسلوب الجدل في المسائل الفقهية، أسلوب الجدل في قضايا الشعوب، كل معنى يدخل فيه الجدل غالبا يصل إلى فساد في علاقة البعض، ويؤدي إما إلى حروب، يؤدي إلى فتنة، يؤدي إلى قطيعة، يؤدي إلى شحنة، يؤدي إلى بغضة من الداخل. ولهذا دعوا المراء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا المراء، اتركوه. يكلم من؟ يكلم الملتزمين بالشرع، يكلم العقلاء، دعوا المراء. لماذا؟ لأنه لا يأتي بخير كما ورد في الحديث، لا يأتي بخير. إذن فما الذي يأتي بالخير؟ يأتي بالخير اللطف، يأتي بالخير حسن التلطف، يأتي بالخير حسن التصرف، يأتي بالخير وضع الكلمة في مكانها، فهذه تؤدي غالبا إلى تقريب وجهات النظر، إلى تقريب علاقة الناس بعضهم ببعض. وكما سمعنا أننا فقدنا تحديد ليلة القدر بسبب المجادلة والمراء الذي جرى بين رجلين من الصحابة، فنحن نحتاج إلى ضبط جوارحنا وضبط ألسنتنا عند المحاورة أو عند المجادلة أو عند المنازع، حتى بين الرجل وزوجته، حتى بين الرجل وولده، حتى بين الرجل ومن يعمل معه، فإن هذا قد يؤدي إلى شيء ما يضر الإنسان في حياته وفي دينه وفي مصيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا كمال الأدب، يرزقنا كمال التوأدة، ويرزقنا كمال الانضباط والارتباط، ويحفظنا من الجدال والمراء، ويرزقنا السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، ويربطنا بالحبيب الأكرم مولى بلال في كل حال. وصلى الله وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف، هذه السلسلة التي تناولت الكثير مما يدور حول هذا المصطلح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. لعلنا نذكر أن في آخر حلقاتنا ذكرنا عن التمذهب الفقهي، ولازلنا في إطار التمذهب الفقهي والشبهات التي تدار أو يعني ينتقد فيها الكثير المتمذهبين من ضمن هذه الشبهات، وهي شبهة يعني تثار في هذه الأيام، عملية تعطيل الاجتهاد، وكأن أو البعض يعني يستشكل بأن المتمذهبين أوقفوا سلسلة متواصلة كانت من علماء الأمة في الاجتهاد بسبب التقليد وعدم المواصلة على عملية الاجتهاد، خصوصا مع وجود الكثير من النوازل والكثير من المسائل المستجدة، وكأنهم يعني أوقفوا هذه المسيرة أو السلسلة الذهبية من العلماء في عملية الاجتهاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة والأخوات. وقد ذكرنا فيما مضى من ادعاءات وشبهات أثارها بعض معارضي فكرة التمذهب الفقهي بأنها عطلت حركة الاجتهاد وأوقفت عمل العقل وألجأت الناس إلى التقليد، ومع هذه النوازل المستجدة لم يجد الناس في الشريعة ما يتوافق ويلبي حاجات العصور المتتالية. نعم. فلجأ الناس إلى استيراد المناهج والدساتير الغربية، وترسخت قضية التبعية للغرب إلى آخر هذا الكلام. طبعا هذا كله غير صحيح، وقد رددنا هذا نحن في كل حلقة، نحاول أن نفك هذا الاشتباك وأن نزيل تلك السحابة المظلمة التي حجبت الرؤية الناصعة للمذهبية الفقهية وما يدور فيها. فالذي أريد أن أقوله، علماء المذاهب الأربعة ذكروا كلمتهم تقريبا اتفقت على قضية انعدام أو شبه انعدام للمجتهد المستقل. هم يعنون ذلك الإمام المجتهد الذي يقف في درجة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، الذي يستطيع أن يؤسس قواعد مدرسة فقهية اجتهادية لكي يأتي من بعده وينطلق فيها. لكنهم لم ينفوا اجتهاد المذهب، أن يدخل إنسان ضمن هذه المدرسة فينضبط بتلك القواعد والأصول، ثم بعد ذلك يستطيع أن يستوعب وأن يكيف مستجدات العصر.
0: لكن أيضا شيخنا، الكثير يستشكل على هذه النقطة، الكثير يضرب أو يتكلم بهذا الكلام ويقول هم رجال ونحن رجال، فما المانع أن يأتي من يستطيع أن يؤسس لمدرسة كما أسس مثلا الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو غيرهم من الأئمة؟
1: هذا الكلام أنا لا أعارضه أبدا. من استطاع أن يضبط ويبين أصوله وقواعده الاجتهادية التي ينطلق منها ويستمر عليها ويكون عند تلك الملكة القوية من أنه وعاء علم، عند ذلك سوف يؤسس له مذهبا. لكن أنا مما ألحظه اليوم في بعض فقهاء ومجتهدي هذا العصر أنهم يضطربون في فتاواهم، بمعنى أنه لم يؤسس تلك القواعد والأسس التي سينطلق منها، إلى الآن هي لم تختمر في ذهنه. يعني بعض العلماء يأخذ بقاعدة مثلا أن حديث الأحاد لا يخصص القرآن الكريم، ثم يأتي في مسألة أخرى فيخصص القرآن الكريم بحديث أحد. يأتي عالم آخر يقول العبادات توقيفية، لا تؤخذ العبادة إلا بنص من القرآن أو السنة، ثم يأتي في مسألة أخرى فيأخذ عبادة مما تلقاه عن سلف من مشايخه وعلماء مذهبه على سبيل المثال، أو من بيئته. يأتي آخر ويقول الصحابة له أي رأية من الصحابة أو من التابعين أو من السلف الصالح فينبغي الأخذ به ولا يطلق عليه لفظ البدعة. ثم تأتي في مسألة أخرى ويأتي أثر عن الصحابة أو التابعين في مسألة ما، لكن لأنه لا يجد هذا الأمر يوافق مثلا رأيه فيصفه بأنه بدعة. فهناك اضطراب. أنا أستطيع أن أسمي مشائخ كبار في هذا العصر، وقد أشرت إلى هذا في أحد مؤلفاته وهو كتاب مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة، وأشرت إلى هذا، وسنشير إلى نماذج من هذا في لقاءات قادمة، لكن لا أريد أن أستعجل. الذي نريد أن نبينه في هذه الحلقة هي قضية أن العقل داخل البيت المذهبي عقل عامل فاعل مجتهد، وليس عقلا معطلا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك هي قضية أن علماء المذاهب الأربعة ليس كما يشيع البعض أنهم يأخذون نصوص أئمتهم ثم يحفظونها ثم يعيدونها لمن بعدهم كأنهم يعملون لها نوع من التدوير، لا، ليست القضية هكذا، إنما في هناك إضافات واجتهادات وإلحاقات، حتى إن بعضهم استشرف المستقبل لدرجة أن هناك الآن من المستجدات المعاصرة ما لا يمكن استيعابه إلا من خلال الرجوع إلى نصوص الفقهاء. يعني كنت مرة، هذا أنا قيدتها هنا بالتاريخ، هذه شهادة تاريخية، أنني كنت مرة في زيارة لفضيلة شيخنا الشيخ علي محي الدين القرداغي العالم الاقتصادي الفقيه المشهور، وكان ذلك في منزله في قطر، وأنا سجلت اليوم يوم الثلاثاء 13/4، يعني 13 ربيع ثاني 1433، يعني منذ سنة قليل تقريبا. تذكرت معه قضية الجمود العقلي، لأنه هو عالم معاصر ومجتهد في قضية استيعاب النوازل المستجدة، وله بحوث كثيرة، مئات من البحوث في هذه المسائل. فتذكرت مع قضية الجمود العقلي، هل صحيح ما ينسب إلى المذاهب الأربعة وعلماء المذاهب ذلك تلك المذاهب من قضية التكرار ما سبق بدون أي اجتهاد؟ أتدري ماذا قال؟ قال بأنهم يستفيدون من اجتهادات المذاهب في بحوثهم المعاصرة بنسبة 80%. قلت له يا شيخ هذه شهادة سأنقلها عنك، تأذن لي؟ قال نعم أأذن لك، فأنا أسجلها أن الشيخ علي القرداغي يقول إنهم يستفيدون في بحوثهم المعاصرة التي من خلالها يكيفون ويستقطبون ويعدلون ما ينزل بالمسلمين نوازل خصوصا في مجال الاقتصاد، يستفيدون من المذاهب الأربعة بنسبة 80%، و20% تأتي من قضية اجتهاداتهم ونعم اجتهاداتهم الخاصة ووجهات نظرهم. فهذه شهادة كلفني بنقلها، وها أنا أنقلها للإخوة
0: جميل
1: والأخوات.
0: لكن أيضا يا شيخ كل هذا الكلام تنظيري، دعنا يعني ننزل إلى الساحة التطبيقية ونرى هل هذه المذاهب أو التمذهب عطل هذا العقل في قضية الاجتهاد من واقع تطبيقي، أم أن الواقع يقول خلاف ذلك؟
1: يعني من كما ذكرت هناك بعض الدعاوى نظرا لبعد بعض الناس عن الكتب الفقه المذهبي تنطلي عليه مثل هذه الأمور، لكن من قرأ الكتب سوف يدرك خطأ دعوى أن العقل عطل وأن العقل لم يعمل وأن القضية تكرار أقوال السابقين. فأنا هنا أتيت الحقيقة بحشد من المسائل والنصوص التي تبين استشراف علماء المذاهب الأربعة للمستقبل، بحيث أن الآن تنزل النازلة فنقول هذه كأنها نص عليها منذ 700 أو 800 سنة، ولي في هذا قصص وقعت من واقع حياتي الشخصية وسأذكر بعضها إن شاء الله في هذا اللقاء. لكن من أمثلة النصوص التي أحب أن أبدأ بها وقد بدأت بها من كتاب الصلاة وما بعده، يقول الشيخ علي الحلبي رحمه الله من علماء الشافعية، يقول وقد يجب في اليوم والليلة أكثر من 1000 صلاة في يوم واحد وليلة واحدة. طبعا يتكلم على اليوم والليلة هنا من إشراق شمس إلى مغيبها هذا نهار، ومن مغيبها إلى إشراقها هذه ليلة. يقول قد يجب في هذه الدورة أكثر من 1000 صلاة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن بعض أيام الدجال كسنة، وهو أولها، أول يوم يمكث فينا كسنة، يوم واحد تشرق الشمس فيه إلى أن تغيب وتطلع، مقداره في أيامنا العادية 1000، يعني تشبه سنة كاملة، وهو أولها وثانيها كشهر وثالثها كجمعة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن ذلك اليوم، هل تكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ يوم طويل جدا يصل مقداره سنة من حيث الساعات، هل نصلي فيه 5 صلوات؟ قال لا، اقدروا له قدره، والأمر في اليوم الأول بالتقدير ويقاس به الأخيران. كيف يقدر؟ بأن يقدر قدر أوقات الصلاة وتصلى. يعني الآن صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كم بينهما؟ 7 ساعات. إذا صلينا الصبح نمكث 7 ساعات زمنية بالساعة، ثم نصلي الظهر، ثم نمكث 3 ساعات فنصلي العصر، ثم 3 ساعات فنصلي المغرب، ثم ساعتان نصلي العشاء، ثم مثلا 8 ساعات ونصلي الصبح، وهكذا مع أن الشمس الآن مشرقة طالعة لم تغب بعد، لأن تمدد سبحان الله ذلك اليوم. ويقاس به الأخيران، يعني اليوم الذي كشهر واليوم الذي كأسبوع، وهو جار في سائر الأحكام، يعني ليس فقط في الصلاة. قال كإقامة الأعياد، فإذا حسبنا الآن دخل شوال نصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وصوم رمضان، نصوم في يوم واحد، نصوم 30 يوم ونفطر والشمس ما زالت مشرقة أو الشمس في حالة مغيب. فيصلى الوتر والتراويح ويسر في المغرب والعشاء والصبح ومواقيت الحج ويوم عرفة، يعني الناس تذهب إلى مكة وتحج وهم في ذلك اليوم. وكذا العدة إذا اعتدت المرأة، وحينئذ يقال هذا هنا افتراض العلماء يحبون الإلغاز اللطيف، لنا امرأة مات زوجها وليست بحامل يعني عدتها ثلاث يعني 14 وانقضت عدتها من طلوع الشمس إلى الزوال، يعني الشمس يوم طلعت شمس إلى أن زالت يقدر في العدد 4 فيتعتد بهذه الفترة. ويجري ذلك، هذا السؤال الذي كيف علموه، فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة، هذا يعني كيف، هل هم كانوا يعرفون؟ لكنهم افترضوا وتوقعوا. والآن هناك أناس في شمال الكرة الأرضية وفي جنوب الكرة الأرضية تمكث الشمس عندهم مدة، فيتساءلون عندنا 6 الشمس طالعة أو الشمس غائبة،
0: بلاد الإسكندنافية السويد وغيرها
1: نعم أحيانا تمكث، فماذا يعملون؟ نقول تقدرون لكل 24 ساعة تعتبرونها يوم كامل وتصلون فيه الصلوات والصيام وما يتعلق بذلك بسائر الأحكام. فهذا نص، العبرة في ذلك قضية ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة. فالآن تمكث الشمس عند قوم مدة، الإجابة جاهزة، لسنا بحاجة إلى الحيرة والاضطراب، فقد أفاد بذلك علماء المذاهب الأربعة رحمهم. فهذا مثال، والأمثلة كثيرة جدا. فهل ننتقل إلى مثال؟
0: نعم دعنا ننتقل
1: سنة. ننتقل إلى مثال آخر وهو قضية مسافة القصر. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما كون السفر طويلا فلا بد منه، أي لجواز القصر، بمعنى آخر لكي تقصر الصلاة يجب أن يكون السفر طويلا، يعني يقدر ب80-90 في هذه الأيام، والطويل 48 ميلا بالهاشمي، هذا من المعايير القديمة، والمسافة في البحر مثل المسافة في البر وإن قطعها في لحظة. يعني لو قطع مسافة القصر في لحظة يجوز له أن يقصر ويجمع. السؤال كيف يقطعونها في لحظة؟
0: الطائرات الآن حلت كثير،
1: الآن تقطع مسافة القصر في لحظة بالصواريخ أو في ساعات قليلة بالطائرات أو الباخرات أو الغواصات في البحر، فيقول جاز له الترخص. فهذا مثال آخر
0: جميل، لعلنا هذه الأمثلة جميلة جدا شيخنا في إيضاح كيفية العقلية التي كان يعتمدها العلماء في قضية استشراف المستقبل. لكن سأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده بإذن الله تعالى لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة، والذي كنا نناقش فيه قبل الفاصل بعض الأمثلة التي ذكرت في كتب المذاهب الأربعة، والتي كانت ذكرت الكثير من المسائل المستجدة واستشراف العلماء رحمهم الله تعالى لهذه المسائل. فضيلة الشيخ، لعلنا يعني نستزيد من هذه الأمثلة، خصوصا أن الكثير يشكك في هذا الموضوع ويعتبر أن هذه الكتب احتوت على يعني ما كان في تلك العصور، وأن هذا العصر المتجدد المتسارع يصعب فيه أن تجد هذه المسائل المستجدة في هذا العصر في هذه الكتب التي تسمى الصفراء أو غيرها.
1: نعم.
0: فهل من أمثلة تدل على أن كثير من المسائل التي نواجهها اليوم والتي تعتبر حديثة جدا كانت موجودة ومنصوص عليها أو منصوص على جزء منها في هذه الكتب؟
1: نعم، نحن ذكرنا بعض الأمثلة كقضية امتداد اليوم النهار في بعض الأقطار، وقد نص عليها الفقهاء منذ 200 و300 و500 و600 سنة تقريبا في بعض الكتب. وكذلك ذكرنا قضية قطع مسافة القصر في لحظة واحدة، وتيسرت أيضا في هذه الأيام عبر هذه المركبات الفضائية والطائرات وما شابه ذلك. وذكروا أن المسافة في البر كالمسافة في البحر، لو قطعت في لحظة ويمكن أن يدخل أن تحتوي هذا الافتراض على بعض البواخر السريعة والسفن والغواصات وما شابه ذلك. ننتقل إلى مثال آخر يبين قضية الاعتماد على التقنيات التي كانت متوفرة في زمانهم. يقول الإمام محمد الرملي، طبعا هنا أنا أنقل من الشافعية على وجه الخصوص لأني متمذهب بهذا المذهب، وإلا ففي المذاهب الأخرى الشيء الكثير. في المذهب الحنفي من الافتراضات وما الله به عليه، وفي المذهب المالكي نظرا لأنهم في أيضا طرف العالم الإسلامي يتمركزون بشكل واضح، وانتشر عندهم فقه الأقليات أيضا، فأيضا عندهم هذه الافتراضات وهذا الاستيعاب أيضا متوفر في فقههم. وكذلك مذهب الحنبلي كما ذكر لي بعض الإخوة أن بعض المدونات الاقتصادية اليوم كثير منها مأخوذ من المذهب الحنبلي. فهذه المذهب كلها ولله الحمد متعاونة على استيعاب وإجابة على تساؤلات هذا الزمن وما سبق وما سيأتي إن شاء الله. يذكر الشيخ محمد الرملي يقول: ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة. بيت الإبرة أشبه ما يكون بالبوصلة في زماننا هذا، لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد، أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. والده هو الشهاب الرملي، يشير إلى فتوى سئل عنها الشهاب الرملي عن حكم الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت أو في تحديد القبلة، فقال: يجوز اعتمادها فيهما، اعتماد بيت الإبرة في الوقت والقبلة، لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد. طبعا هذه الفتوى أفادت لنا أن أي آلة تفيد الظن ولو الظن ليس بالضرورة القطع اليقيني يمكن أن يعتمد عليه في تحديد الوقت وفي تحديد القبلة وأمثل هذه الأمور. الآن هناك أجهزة تقنية حديثة تكاد تفيد القطع واليقين، منها مثلا أجهزة GPS تحديد المواقع، ومن خلال هذه الأجهزة تم حل كثير من المشاكل. يعني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما كنا في فترة الدراسة هناك، وهي تقع إلى الشمال مقارنة بمكة المكرمة، فكان بعض الناس يظن أن القبلة ستكون جهة الجنوب الشرقي، ولكن لما طبقنا هذا النظام واستفدنا من هذه التقنيات وجدنا أن أقرب الطرق المستقيمة هي الشمال الشرقي، فقضي على خلاف كثير أنها تفيد الظن بل تفيد القطع في مثل هذه الحالات. فهذا نستفيد منه أن أي آلة تخترع في هذا الزمن وما في مآتي يتم خلال تحديد الوقت أو القبلة أو ما شابه ذلك يجوز الاعتماد عليها في حل أي مشكلة تتعلق بالقبلة أو الوقت.
0: جميل جدا. هل يعني هذه الأمثلة أو هذه الفتاوى يعني هي مرجعية أصبحت لعلماء العصر في قضية يعني قبولها والأخذ بها، على الرغم أنهم يعني قاسوا في مثل هذا الموضوع، قاسوا على فتوى مثلا الإمام الرملي رحمة الله عليه؟ هل من أمثلة أيضا توضح بعض هذه المستجدات، وفي وقتنا الكثير حقيقة من المستجدات؟
1: نعم، يعني أنا ذكرت لك أن الشيخ الرملي يقول لأنها تفيد الظن فبين العلة، فأي آلة تفيد الظن وأولى منها ما يفيد القطع.
0: نعم.
1: أن هذا يجوز الاعتماد عليها. وقد ذكرت لك لا ننسى كلمة الشيخ علي القرداغي حفظه الله عندما ذكر أنهم يستفيدون من اجتهادات المذاهب الأربعة في بحوثهم الاقتصادية بما يقرب من 80%. هذا تؤكد قضية أن المذاهب الأربعة فيها ما يجيب على مستجدات هذا العصر. أنتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الوقوف بعرفة. ماذا لو مرت طائرة في عرفة بدون أن ينزل من فيها للوقوف بعرفة؟ فهل مجرد المرور في هوائها يكفي؟ طبعا في ذلك الزمن منذ 500 سنة بل منذ 200 سنة تقريبا لم يكن هناك تصور أن تمر طائرة، لم تكن الطائرات قد اخترعت بعد. ومع ذلك انظر ماذا يقول العلماء والفقهاء. يقول الشيخ إبراهيم البرماوي رحمه الله، يقول: وأما هواها أي عرفات كنحو سحاب أو غصن شجرة أصلها خارج عنها أو عكسه، يعني الأصل في عرفات لكن الغصن خارجه فوقف على الغصن، أو الأصل خارج عرفات لكن غصنها ممتد في عرفات فوقف على الغصن، فلا يكفي يعني في الوقوف، ما يسمى هذا وقوف بعرفة. ثم يفترض، طيب يقول: ولو كان وليا ومر عليها في الهواء فإن وقف على غصن في هوائها وأصله في أرضها كفى. يقول لو كان هناك ولي، والأولياء يجوز أن تخرق لهم العادة فيجوز أن يمشوا على الماء وأن يطيروا في الهواء كافتراض لو وقع مثل هذا، لأن الاعتبار هنا بالأرض، وبذلك فارق ما في الاعتكاف إلى آخره. هذا النص يفيد أن من مر في هواء عرفة، طبعا والشيخ يفترض هنا ماذا؟ يفترض ولي مر في هوائها. يقول لا يكفي إلا إذا كان وقف أو اعتمد على شجرة في غصنها وأصلها في عرفات فهذا يكفي، أما ما عدا ذلك لا يكفي. طبعا افتراض الشيخ هنا هذا يكفينا في الاجتهاد على أن من مر في طائرة أنه لا يكفي، لكن الشيخ هنا افترض وليا مر، لكن سيأتينا نص آخر لا يفيد لنا قضية الطائرة لكنها ليس باسم طائرة. فماذا يقول هذا النص؟ يقول الشيخ محمد العناني رحمه الله: ولو كان راكبا على دابة في أرضها يعني في عرفات فإنه يصح الوقوف، بل وقوفه راكبا أفضل، أو كان عائما في الماء في أرضها أو على شجرة بعرفة، بخلاف ما إذا ركب على طير طائر في هواء عرفات. هو افترض أنه قد يكون هناك طير ضخم كبير فركبه

0: شخص ما، فإذا به يمر في عرفات، الآن هذا الطير يتوفر، نعم. طير حديدي وهي هذه الطائرات، أو ركب على السحاب، فلا يكفي، فليس لهوائها حكمها، فلو طار فيه لم يجزه، وكذا لو سعى طائرا أو طاف طائرا، فإنه لا يعتد بهما. إذا أفاد النص أن قضية المرور بدون اعتماد على أرض عرفات أو شيء يتصل بعرفات، وكذلك في السعي وكذلك في الطواف، لا يكفي هذا المرور. وافترض الشيخ لو كان يسير على طائر، كان راكبا طائرا، وهذا الطائر الآن كما ذكرنا. وأفاد أيضا نص آخر قال أو كان عائما، أنه في حالة سباحته أنه يجوز له هذا الأمر. لماذا؟ قال فلو في يوم من الأيام مثلا لا قدر الله كان هناك فيضان كبير عم عرفات، فذهب بعض الناس سباحة إليها في يوم 9 من ذي الحجة، صح وقوفه في هذه الحالة. نعم، فهذا نص أيضا من النصوص.
1: افتراضهم رحمة الله عليهم في مثل هذه الأمور، البعض يعتبره جزء من التكلف أو افتراض، يعني أعرف أن الكثير من المسائل حتى لم تقع إلى الآن وافترضت من قبل العلماء في تلك العصور، هل هذا شيء من التكلف أو ما يسمى يعني الترف الفقهي، أم أنه يعني بات كثير من أو أصبحت كثير من هذه المسائل اليوم في واقع التطبيق مثل هذه المسائل؟
0: الحقيقة أن أنا لا أعد هذا من الترف الفكري أو من التكلف أو التسلي بافتراض هذه المسائل. هذه الآن مسائل يعني نجد أنها واقعية وأنها تعطينا إجابات، فبالتالي هي الحقيقة هذا من المجهود الذي قام به المتقدمون، فنقول جزاهم الله خيرا ويشكرون عليه، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة لأنهم أراحونا شيئا ما من قضية تكلف الاجتهاد، وأتاحوا لنا أن نجتهد في أشياء أخرى قد تأتي وقد تستجد.
1: لدينا دقيقة ونختم هذا اللقاء، إذا هناك خاتمة أو بعض الأمثلة القصيرة.
0: من ضمن الأمثلة، أنا عندي حقيقة مجموعة من الأمثلة، لكن من الأمثلة الطريفة التي مرت علي في حياتي أنه يعني ماذا لو طلق الرجل زوجته من خلال رسالة إيميل وصلت لها، قالها أنت كذا طالق من خلال رسالة إيميل، فهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ طبعا هذا كانت لي معه قصة عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000 ميلادية تقريبا، وبدأت الانترنت وتغزو المجتمع أو الدول الإسلامية، افترض بعضهم هذا السؤال وطرح في مجلة، فوجهوا لي هذا السؤال في المدينة التي كنت أدرس فيها، وكانت عندي خطبة جمعة، فأذكر أنني قمت على المنبر وقلت جاءني هذا السؤال، وأنا أحب أن أفيدكم أن هذا السؤال إجابته قد ذكرها العلماء المتقدمون منذ أكثر من 800 سنة. فالبعض يستغرب، مثل 800 سنة كان هناك انترنت أو بريد إلكتروني أو ما شابه ذلك. طبعا قلت لهم لا بالقياس، وأتيتهم ببعض النصوص التي ذكرها العلماء، منها مثلا ما ذكره أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، يقول إذا كتب طلاق امرأته بلفظ صريح، يعني قالها أنت طالق ولم ينوي الطلاق، لم يقع الطلاق، لأن مجرد الكتابة هذه فيها نوع من الاحتمال، لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط يجرب خطه، فلم يقع الطلاق بمجردها. وذكر أقوال، فقلت لهم هذا الذي طلق امرأته عبر الإيميل إن نطق به وقع الطلاق، إذا لم ينطق به مجرد كتابة فنسأل عن نيته، إن نوى الطلاق وقع، وإذا لم ينوي فإنه لا يقع. هذا إجابات العلماء، قاسوها على الكتابة الورقية المعتادة القديمة ونقيسها اليوم وندخل فيها اليوم الطلاق عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق حتى أي برنامج كتابي إلكتروني يدخل في هذا المجال.
1: جميل جدا.
0: حقيقة في عندي كان بعض الأمثلة، لكن
1: والله لا يسعني، أنا أستأذنك فضيلة الشيخ في إنهاء هذه الحلقة على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.
1: الزمان شبيه العارض
2: شيء من الرحمات أو من الفيوضات أو لم يتحرك قلبه، قالوا مثاله الإمام الغزالي يقول مثال واحد جالس في مجلس يتلاب الله أو سنة رسول الله وهو نائم فيما بينه، فإذا سألوا عنه قالوا فلان نائم، والنائم يدرك شيء من هذا ما يدرك شيء من هذا. والمهم أنكم ينبغي لكم أن تتلمسوا هذه الرحمة وأن تحضروا إليها بقلوب تشهدوا، وجوه قدامكم طافحة بالنور تشهدون كذلك كلام من سنة رسول الله، تشهدون آيات من كتاب الله، تشهدون كلام أساطين الحكمة نواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتسمعون من أحاديثهم ومن أشعارهم ومن أخبارهم ومن أسمارهم ما يحرك القلب. ومن لم يتحرك قلبه لمثل هذا نوثي عليه بالضياع، في أنبى يتحرك ومتى يتحرك. فالمهم من هذا أنكم تستشعرون أنكم في رحمة في هذا المجلس، وكل واحد يتلمسها من أين. والرحمة تتلمسكم، مغناطيسها أقوى، تتلمسكم أكثر مما تتلمسونها، تتنزل عليكم وتفيض عليكم. فالرجل يقض والحقائق وين جلوه، لكن من عنده قلب عليه كثافة من الأفكار الدنيوية، عليه كثافة من الهموم، عليه كثافة من شغله بالخلق، عليه كثافة من شغله بعمله، عليه كثافة من شغله ببناه، عليه كثافة من أشياء يحب أن يتولاها في دنياه وهو يشاغلته. ما يدرك الإنسان إلا إذا أصغى، كما قال لكم ربكم أو ألقى السمع وهو شهيد، حكت لكم الآية، وهو شهيد قد حاضر ولكنه شهيد القلب. ألقى السمع فأخذ يستمع ويتلقى، وإذا تلقى ظهرت له العلوم، ظهرت له الحقائق مجلوة مكشوفة، فأخذ يأخذ منها على مقدار استعداده، على مقدار ما عنده، على مقدار مواهبه، على مقدار ما قسم له ربه، وتتسع هذه الحقائق. لأن هذا العلم ذا هو الذي أشار إليه القرآن وقال لنبيه وقال له وعلمناه من لدنا علما، هذا علم يتنزل على القلب، ويتنزل على القلب متى؟ إذا نزلت السكينة على القلب أدرك الإنسان من ذلك العلم نصيبه كما ذكرنا.
0: قدمنا لكم
1: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: يسر مركز المرصد النبوي لدراسة فقه التحولات وبالتعاون مع مجموعة السلسلة بتريم أن يعلن عن تنظيم الدورة العلمية المرتقبة في كتاب السحب العوارض في فقه النواقض والنقائض، أحد علوم فقه التحولات الخمسة. مقدم الدورة فضيلة الدكتور المحاضر عمر بن علي باغوث. تفاصيل الدورة: الفترة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. الوقت بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان قاعة تمكين بمقر السلسلة شقق بهاني بالسوق بمدينة تريم. يسرنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة العلمية المباركة لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ملاحظة: علما أن الكتاب متوفر في المكتبات. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
3: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند 9:00 صباحا.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.
1: أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعلم اليقين، يلحقنا بالحق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم، زيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، ودمنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ففي توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن اكتسابات الأموال عبر التجارة في البيع والشراء ونحو ذلك، وعبر الوظائف الرسمية أو الأجور العادية، الوظائف العادية، أخذنا عدة من توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعبرها كان تذاكرات معنا في الدرس الماضي حول تطيب الأعمال وتطهيرها، أولا من حيث نوعية العمل، ثانيا من حيث زمن العمل، ثالثا من حيث طريقة العمل، رابعا من حيث مكان العمل، من حيث مكان العمل. فكيف يكون هذه أو تكون هذه الأشياء طيبة؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فاختيار العمل يكون اختيارا طيبا، وزمن العمل زمنا طيبا، وأسلوب العمل وطريقة العمل أسلوبا طيبا، والمكان الذي نعمل فيه مكانا طيبا. فإن الطيبة لا يخرج إلا الطيب، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا عملا صالحا ورزقا طيبا وعلما نافعا بمحض فضله وكرمه وجوده. وعودة إلى توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراراته في شؤون اكتسابات الأموال وكيفية الاستعداد لإجابة سوف نجيب عنها يوم القيامة بما نعمله ونقوم به في هذه الحياة، فلا تزل قدم عبد على الصراط حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فنسأل الله عز وجل أن يلقننا حجتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنسمع هذا البيان العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، أول مولود ولد للمسلمين والمؤمنين بالمدينة المنورة. وذلك أن يهود أخبرت الأنصار وقالت لهم إنا عملنا لكم عملا وسحرناكم سحرا لأنكم استقبلتم محمد، فلن يولد لكم مولود ذكر وستنجبون ما بقيتم في الحياة إناثا. وهم كانوا على يقين بأمر الله وأن الأمر بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن ظلت في البعض مخاوف مما يقول اليهود، هل فعلا عملوا لنا سحر؟ هل فعلا فعلوا لنا شيء؟ هل فعلا خلاص تعقم نساء الأنصار أن تلد الذكور؟ فأول ما جاء النبي ولدت امرأة النعمان بن بشير ذكرا، ففرح الأنصار بهذا المولود الذكر فرحة شديدة، لأنه تبين لهم كذب اليهود ودجل اليهود وأنها عبارة كانت عن بلبلة وإرهاب وفكري وبقلاقل وبلابل نشرها اليهود، جعلوا بعض الأنصار يخافون من أن لا يولد لهم مولودنا مولود ذكر، لما أنهم استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا النعمان بن بشير يروي هذا الحديث الذي يعبر عنه بأنه ربع الإسلام أو ثلث الإسلام أو يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الإسلام. يقول فيه النعمان بن بشير: سمعت، ويشير إلى أذنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سمعت أذناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، وفي رواية: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن تركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن واقعها داخل معها يوشك أن يواقع الحرام، فمن رعى إلى جنب حمى يوشك أن يرتع فيه، ولكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله عز وجل أن يؤتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها إنه وليها ومولاها. هذا بيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي ذكرناها الآن هي الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل، مع أن رواية إن الحلال بين مذكورة في صحيح البخاري ومسلم بلفظ إن الحلال بين عند البخاري ومسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلى الله على سيدنا محمد. رسول الله يفكك ويفتت أمرا من الأمور، ينتشر خبره عند مرضاء القلوب، فإذا طالبتهم بأن يأخذوا الحلال قالوا: وما إيش حلال عادوا في الزمان ده؟ بقع كلهم شبرة، إيش حلال؟ من قالك إنه ما في حلال؟ لو لم يكن الحلال موجودا عند الناس وبين الناس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. ما معنى كلمة بين؟ واضح، نير، طريقه مسروقة، موجود. الذي يريد الحلال أمره موجود، والذي يريد الحرام سوف يجده موجود. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، واضح، ما في إشكال. يقول لك: ما درينا النبي في القبة ولا في لا ولا في الحصى؟ لا لا يا حبيبي، موجود، موجود النبي في قبره. لا تقولي في القبة ولا تقولي في الحصى، لا لا لا تشككني في أمر ليس كمشكوكا فيه. لا تقول لي: ما درينا هذه الأموال التي بين أيدينا أم من حل أم من حرام؟ لا، الحلال واضح وطريقه واضح والوصول إليه واضح، والحرام واضح وطريقه واضح والوصول إليه واضح. هكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون متواجد بين الناس، إن الحلال بين وإن الحرام بين. ويجينا واحد يقول لي: أنا من حدرين فين الحلال فين الحرام؟ لا، إما أنت جاهل، ما تعرف الشريعة، ما تعرف الدين، ما تعرف ما آمنت به، فعليك أن تتعلم. وإما أنك تعلم ولكن أنت ما بغيت تعمل، ما بغيت تنفذ. وإلا والحمد لله، الأصل وكل مما ترى في السوق واتبع يسر شرعتي، هذا الحلال. الحلال الأمر الذي لا تتبين حرمته، ما في أمامك حرام. أما أمر عمل أو طريقة أو أسلوب أو مكان أو كلام أو وعد أو نحو ذلك أنت تعرف أنه حرام وبغيت اللي تأتيه، هذا حرام بين، هذا حرام بين، وذاك حلال وذاك حلال بين. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلال البين الموجود بين الناس وبين الحرام البين الموجود بين الناس كثير من الأمور المشتبهات، كثير من الأمور المشتبهات تشتبه على من؟ تشتبه على من لا يعلم. يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يقف حتى يتعرف حكم الله فيها، لا يدري هذا من الحلال أم من الحرام، كسبه حلال أو كسبه حرام، عمله حلال أو عمله حرام. هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت تبيع وتشتري في بعض الأشياء، بعض العلماء يقولون حلال بعض العلماء يقولون حرام. تعال بقول لك على سبيل المثال عندك السجائر، أغلب العلماء يقولون أنه حرام، وبعض العلماء يقولون أنه حلال، أنه جائزة. طبعا هذا من أقوى أبواب الشبهات، بل هي إلى الحرام أقوى والعياذ بالله. ليش تعمل فيها؟ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرض. أنت تبيع آلات للناس لمرح الناس لفرح الناس، تبيع ماذا؟ مثال، تبيع أنت الطبل، الكوبة، تبيع الكوبة. إيش الكوبة؟ الكوبة اختلفوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم الكوبة والخنزير. إيش الكوبة؟ ابن جذيمة راوي الحديث قال الكوبة هي إناء واسع الطرفين ضيق الوسط. قال العلماء الكوبة هي أقرب ما تكون إلى ما نسمي عندنا بالدربوكة، الدنبك. الدنبك هذا من العلماء من يقولون حرام، وفي علماء يقولون لا، الكوبة هذه اللي عبارة عن القنبوس. فهذا أمر مختلف فيه، إن اتقيت الشبهات فقد استبرأت لدينك وعرضك، وإن وقعت في ذلك ربما وقعت الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. أنت معك غنم، لو معك غنم ترعى فيه في مزرعة، وقمت جبت الغنم حقك قريب مزرعة جارك، تلا معك غنم ما تضرب إلا الغنمة قفزت. ليش بتقي خط للغنمة بتقولها لا تا لا تقفزين المحل ذا، ما بتضربها إلا قفزت. وهذا الإنسان، هذا الإنسان الذي لا يبالي في بيع ما اختلف العلماء في تحليله أو تحريمه، هذا يوقع نفسه في الحرام. مثل ما ذكرنا هذا الدنبك، هذا أمر مختلف فيه أيها الإخوان، سموه العوام عندنا أبو جهل، يسمونه أبو جهل، ريض اسمه أبو جهل. يقول لك فلان شي عنده أبو جهل الليلة، شي دنبك. ويسمون القنبوس أبو لهب، هذا أبو لهب. وقلنا لهم والمزمار ايش يسمونه؟ قال المزمار سميه فرعون، هذا قول انا ربكم ولا نعوذ بالله من غضب الله. يسمون بعضهم يسمي الدنبك يسميها ابي جهل، ويسمي القنبوس والاوتار يسميها ابو لهب، ويسمي الدنبك فرعون ده نعوذ بالله من غضب الله. قال بعضهم قالوا طيب ليش تقولون ابو جهل الا شد من ابي لهب؟ قال لا، ابو جهل ذا كان يأذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابو لهب كان يأذي المسلمين. لا، ابو لهب كان يأذي النبي، لكن ابو جهل كان يأذي المسلمين، فلذلك هو اشد. وعلى كل حال كلهم في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالانسان يستبرئ لدينه وعرضه من بيع الحرام، من عمل الحرام، من طريقة الحرام، من اسلوب الحرام، وليعلم انه اذا اراد الحلال فالحلال بين، الحلال بين وواضح. لا يقول لي احد الله ما يأمرك بشيء إلا هو يعلم أنه سيمكنك منه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ما بيكلف الله الناس أن يطلبوا الحلال، ويقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة على كل مسلم، في رواية فريضة بعد الفريضة، بعد الصلاة والصيام الذي افترض عليك طلب الحلال. مثله شوف، عندما تسعى في الحلال تكون كالمجاهد في سبيل الله إذا قمت بالآداب وبالنوايا الحسنة. فهذا خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لنا أن الحلال موجود، وسيبقى على ممر الزمان موجودة، وأن الحرام موجود وسيبقى على ممر الزمان موجود. لا تقول لي ألا زماني، وضعي، بلادي، مجتمعي، سوقي، ما يتأتى يا حبيبي. الذي يريد الحرام سيجده، والذي يريد الحلال سيجده. وأعلم أن مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مجتمع ملائكة، لا، في زمان النبي كان أكثر الناس في المعاملات والتجارات لليهود، أصحاب الغش، الخيانة، الكذب، الزور والعياذ بالله. وبعض المسلمين قد يقع في بعض أخلاق اليهود وطريقة تعامل اليهود، فلذلك تأتي الأوامر النبوية والتوجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن يكون السوق مستقيما على ما يحب الله عز وجل والمعاملات. يقول لقد حلف رجل في السوق لقد أعطي بسلعة ما لم يعطى فأنزل الله، لآيات القرآن، الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أو ينزل الله تبارك وتعالى الآيات لكي يهذب هذا السوق الإسلامي، هذا السوق النبوي الذي يريده الله عز وجل أن يكون نبراسا ويكون نموذجا ويكون مثلا لجميع بيوع وشراء ومعاملات واكتسابات ووظائف المسلمين في كل زمان. إذن الحديث مفيد لمعاني كثيرة، لكن نريد أن نعالج به قضية خاصة، وهي قضية اعتقاد البعض أنه معاد في حلال. لا، في حلال، في حلال موجود بين الناس، في حلال. يا أخي، واحد عامل كد وكدح وطلع له 1000 ريال ولا 2000 ريال أجرة عمله، وجاء إلى السوق اشترى له خضرة، اشترى له رز، اشترى له حاجة في المنزل، اشترى له حاجة كذا، ليش تقولي إن هذا مش حلال؟ ليش؟ وهو أدى عمله على الوجه، لا، على الوجه المطلوب، حلال وأبو الحلال. قال يا أخي الربا، هذا من نسبة له، ما في ربا، وين الربا اللي عمل فيه؟ وين العمل الحرام؟ وين الخيانة؟ وين الغش؟ يا أخي هذا حلال، هذا كسبه حلال، وهذا مأجور صاحبه، تعب وقام بالعمل على الوجه المطلوب منه المتفق عليه، فكسبه الذي يدخل إليه حلال، وهو يعرف. قالوا طيب الطبيب حقه جاب الفلوس منين؟ الله أعلم، ما دام الطبيب الفلوس بيده إذن هي حقه. أنا عادنا ما أمرت أن أفتش عن قلوب الناس، ولا من أين جاء الناس. ليش؟ وكل مما ترى في السوق واتبع يسرى شرعتي، وإلا بخلينا كل يوم انزل قل له صاحب الدكان، تقول لا يا أخي اليوم كان هذا السكر والرز والكذا السمن هذا إن شاء الله جبته حلال ما لكذا، واللي يقول له صاحب الخضرة إيش بيقع. واحد نزل في السوق عندنا هنا وجاء عند واحد، لا شوفها عبرة، وقعت له قال جيت عند صاحب التمر ويسمع هذه التمر الخرص وما أدري إيش وكذا وكذا، فجاء يقول له صاحب التمر خريف رطب عندنا التمر حقك مزكى ولا مخروس يا أخي بنا منه. قال شخصية قال من عاده يزكي الوقت ذا، من عاده يزكي الوقت ذا، قال رمخنا. قلت له انت خرات، ليش تقوله تمر انسان طلعه الاصل انه بتتورع لنفسك انت بعيد وتوكل، لا تاكل شيء. نعم، زيادة انت روح عند من ترى فيه ايمان، فيه خير، فيه استقامة، ترى ان هذا ما بيأكل أموال الفقراء، على الأقل إما بيقلد القول بالزكاة، لا زكاة الرطب، أو هذا خرصه وبيبيعه الزايد للناس، هذا الأصل. وكل الذي نرى الآن بين يدي الناس أيها الأخوان، كل من ملك شيء ويبيعه الأصل أنه حق. ليش نتهم الناس أنه ما أخذين مال الحرام؟ نعم، من اشتهر عند الناس أنه له معاملات في الحرام فهذا يكره المبايعة له. بل بعض العلماء بغى حرام المبايعة، معروف الرجال هذا، رجال تجارته كلها من المخدرات، تجارته من الخمر، تجارته بالقمار، وله معه دكان بيع كذا ويبيع كذا ويبيع كذا، والحين المال هذا اللي جانا من قدان اشتغلنا عنده واعطانا فلوس، من حدارين هذا من هنا ولا من هنا؟ هذا شوفوا من الشبهات، هذا من الشبهات. الافضل مثل هذا الانسان لا تشتغل عنده، تعرف ان اكثر مالها اكثر ماله حرام، يجيب مال من حرام هذا. نعم تعرف ان واحد البقاشي اللي معه يقول لك ذي حرام، شوفها سرقه سرقه، بغيتها خذ حقك. لا قل له سرقه ما بغيتها، صدقته قل له ما بغيتها. شوف ذا حرام، يعني مال مسروق، مال عينه هذا مغتصب، هذا حرام. وإلا فبقية الأموال اللي بين هذه الناس من نقد وأمتعة وحاجات تباع أو تشترى، الأصل فيها أنها حق الناس. هكذا الشريعة جاءت، شريعتنا جاءت أن الحكم لليد، كل من تحت يده شيء الأصل لا، الأصل أنه حكم. طيب أنا الآن ماسك القلم ذا، من بيقدر يحف يمين ويثبت لي أن القلم حقي؟ راك انت منين جبت قلمكم؟ واحد اعطانا اياه، يكون حق واحد وشريته على حد. ممكن يا اخي اسمع، كل شيء تحت يدي التصرف فيه تصرف الملاك، الاصل في الشريعه انه ملكي. بتشتريه مني عاد تسال، قل لي اشتري القلم وخلاص عاد تسال، هذا الاصل. كما قلت لك فرق بين هذا وبين واحد شهر عنه، عرف عنه انه له مداخل أخرى محرمة، فهذا من المشتبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك له حمى، حدود، لو يدخل الآخر إليه يصيبه. قال: ألا وإن حمى الله معارمه، ما حرم الله عز وجل علينا هذا حمى الله، لا يمكن أن نتعدى ما حرم الله. نحن ندور أيها المسلمون في دائرة الحلال الذي أحلها الله لنا، وهو كثير بفضل الله عز وجل. انظر على سبيل المثال، الله حرم علينا الزنا لكنه أباح لنا النكاح، الله عز وجل حرم علينا شرب الخمر، شرب المسكرات والمخدرات لكنه أباح لنا بقية لا بقية المشروبات، الحمد لله. يعني الأشياء اللي حرم الله، حرم علينا لا الله حرم علينا الخنزير، حرم علينا الكلب الناكلة، لكنه أباح لنا الأنعام وأباح لنا أنواع من أنواع الصيد، الحمد لله. يعني دائرة الحلال هي الواسعة ودائرة الحرام هي الضيقة، وليست القضية. الله قادر، قادر على أن لا يوجد مال في هذه الأرض إلا حلال، وأي واحد يبغى حرام بيصفعه صفعة، قادر رب. كما كان بني إسرائيل مرت بهم فترة، الرجل منهم إذا أذنب الذنب انكتب على جدار داره، بلى البارح فلان مكتوب، البارح فلان لقى كذا كذا كذا كذا، فضيحة فضيحة. سمعت قال واحد الحمد لله، قال نخرج ما ربي ما يحرج نحن، قال ليش ما يحرج؟ الحمد لله قال بطني قال ما هي زجاجية، قال لو كان زجاجية قال بشوف ذاك لا وذاك لا وذاك لا، أنا بستحي قال الأكل حقي اللي أكله بسيط وعادي، لكن ربي قال ستر، كنا حنخرج شبعانين وذاك لا ذا وذاك لا ذا، لكن ربي ربي ستر. وجاء في فترة على بني إسرائيل من أذنب منهم ذنبا وقعت إشارة في جبهته، لكن نحن ربي ستر الناس، وستر الله عز وجل للناس حتى نحن نختار طاعته، نحن نختار ما يحب، نحن نختار ما يريد الله عز وجل، نحن نطيعه باختيارنا مش بالقوة. كما بني إسرائيل، بني إسرائيل يقول لهم موسى اسجدوا ما أبغوا، اسجدوا ما أبغوا، اسجدوا ما أبغوا، قال الله: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع ما بهم، جاء ربي نقف جبل لهم وجابوا فوقهم كذا، قال لهم اسجدوا يوم سجدتوا، سجدوا سجدوا ولا فوقهم فوقهم جبل فزعانين فزعانين يسقط فوقهم. لذلك حتى لما سجدوا سجدوا على الجبين هكذا، ما سجدوا هكذا كما يسجد المسلمون، سجدوا. فصارت سنة في بني إسرائيل السجود هكذا على هذا المكان، أنت تسجد على الجبهة، تسجد طائع خاضع لله عز وجل. الله عز وجل لما جعل لنا الحلال وجعل لنا الحرام وجعل المشتبهات حتى لا نعبده كرها، حتى لا نعبده قهرا، ولكننا نعبده لأننا نحبه. نعبده لأننا نرجوه، نعبده لأننا نخافه، نحب الحلال لأنه هو يحب الحلال، ونبتعد عن الحرام لأنه هو يبغض الحرام، والشبهات نجاهد أنفسنا عليها ما أمكن فنبتعد منها، لأننا كلما ابتعدنا من الشبهات كان هذا أقرب إلى الله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه، دينه بريء لدينه وعرضه. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. السحت الحرام، لحم نبت من سحت، غذى عياله، أكلهم، شربهم من الحرام، هذا اللحم ما يدخل الجنة، بيروح النار. لذلك قالوا: من أكل الحلال أطاعت جوارحه وشاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصت جوارحه وشاء أم أبى، وكل لحم نبت من سحت فالنار به أولى، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد أن نطهر، ما نأكل وما نشرب، ونطهر ما نستعمل، لابد من تطهير ذلك. سمعت. وقال: وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض. سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بالأرض. كيف يأكلون بألسنتهم؟ قال: يأكلون بألسنتهم، يقدمون قبل بيعهم وشرائهم واكتساباتهم كلاما كثيرا كذبا وصدقا، كذبا وصدقا. ايش معنى؟ يعني يثني على سلعته بالكذب وبله وبالصدق. هذه فيها كذا، هذه بيقع لك كذا، هذه مرة جابونها، يسمونه ذاك سلئيت، باعوه ذاك الدهن، خلوه ما شاء الله، نعوذ بالله من غضب الله ولله المثل الأعلى، خلوه كأنه على كل شيء قدير. طرحوا على عندك سكري، طرحوا على البنكرياس يروح السكري، لو عندك سرطان طرحوا على محل السرطان يروح السرطان، لو عندك قصر في العين قلبه هكذا على رموش العين بصر عيونك، لو عندك انسداد في القلب أو تضييق في الشرايين قلبه كذا على الشرايين ينفتح الشرايين. واشتروا خلق الله مساكين قصعة كم هذه ما تساوي لها 200-300 ريال، اشتروها ب15,000 و18,000، ضحكوا على الخلق ضحك. وبعضهم اللي قالوا بعدين لما توقف، قال بعضهم اللي الصيدليات قاموا من شان حدية، من شان مياه، من شان يبتاع له الدواء حقهم. يعني انسان بيضحك يضحك قليل على الناس. يعني انسان بتمدح بضاعتك، بتمدح وظيفتك، بتمدح مهنتك، بتمدح أي شيء فيك، امدحها بالمعقول بما فيه من دون أن تكذب. فإنه سيأتي، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أقوام بيعتمدون في الاكتسابات على الدعايات. قال، شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، قال: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم، كل الاعتماد عنده في الاكتساب على الدعاية مش على حسن البضاعة. الدعاية بكذا كذا كذا والبضاعة لا شيء. وعادة إذا كانت الدعاية صاحبة محرم، يبيع لك سيارة يجيب لك مرة بجنب السيارة أكثرها مكشوفة، المستر فيها يمكن ربعها ولا خمسها. طيب ايش دخل المرأة بالسيارة؟ يعني انت بتبيع لي المرأة والسيارة ولا كيف؟ دعاية. وشي فيه صابون، وشي فيه كذا، وشي فيه ثياب، وشي فيه كذا، وشي فيه كذا. ما الداعي؟ ما الداعي لهذه الاشياء؟ ما الداعي؟ طبعا هذه عبارة عن دراسات نفسية لبعض مرضى القلوب، مرضى قلوب درسوا مرضى قلوب. يعني مرضى قلوب يقول لك هذا الانسان مع المرأة لا يفكر، فنحن بغانا يشتري البضاعة دي، فبغانا لما ينظر إلى البضاعة يكون راغ في البضاعة ليس لذات البضاعة لكن بجنبها المرأة، فيظن أن البضاعة محبوبة عنده، ولا في الحقيقة لا. المرأة اللي شافها مكشفة دي، اللي مخلينها دعاية دي، ولا مخلينها وسيعة وسلعة، هذه نعوذ بالله من غضب الله، هي دي اللي رغب فيها، فيظن أن البضاعة ويشتري بعد ذلك. لا، البضاعة تبعا للرغبة، وبيعطونك المرأة لا، المرأة لا في محلها، لكن انت قمت اشتريت البضاعة وربما سعرها رخيص، اشتريتها بسعر غالي، كما الشباب حقنا يتضاربون على كاس العالم، قلنا لهم بيعطونكم اياه. ضيعتوا وقتكم، ضيعتوا اموالكم، ضيعتم جهة، وربما ضيعتم اوقات صلوات كله من شان تشوف مباريات كاس العالم، طيب يعطونك اياه حقك انت، بيعطونك اياه انت، له بيعطونك اياه، لو من ضيع واجب عليك ما بينفعك حتى لو اعطوك اياه، ولا بيعطونك اياه، ولا بيعطونا حتى الفريق اللي يفوز بكاس العالم، ما بيعطون اياه. عمان يفوز بكاس العالم اربع مرات ولا ما بيعطون اياه. طيب ليش يا اخي؟ خليك على عقل، على محدود، بتتمتع بشيء مباح تتمتع به بس بحدود، لا تخليه يشيل شيء عليك. دين، اخلاق، عباده، طاعه لله عز وجل. قالوا لماذا قال النبي كما تأكل البقرة من الأرض؟ قالوا لأن البقرة عندما تأكل من الأرض تأكل بلسانها، فتشل الحلو والماء والمر والرطب واليابس، تهبر بس تهبر تهبر تهبر، وهذا الذي يأكلون بألسنتهم، يمدحون البضاعة بما فيها وبما ليس فيها، يمدحون الوظيفة بما فيها وبما ليس فيها، تعال عمليات بيقع لك كذا، بيكون لك كذا، بيكون لك كذا، بيكون لك كذا، بعدين نوصل هذا وبعدين تطلع مياه، ما هي صدق. هذا موعود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال هذا بيكون في آخر الزمان وبينتشر في آخر الزمان. انتبه انتبه أن تكون أنت ممن يأكل كما تأكل البقر، تأخذ المال باللسان، باللسان، ليس لحسن في البضاعة ولا لحسن في المهمة التي تقوم بها من عمليات أو من أجهزة أو من غير ذلك، ولكن أخذ الناس البضاعة بحسن اللسان التي روجت وسوقت لتلك. حتى صارت الآن ما شاء الله عندنا كليات تدرس ماجستير ودكتوراه كله في ليش؟ يقول لك في التسويق، في التسويق. إذا كان التسويق، إذا كان التسويق بالمباح فالأمر هين، أهم شيء أنك ما تكذب. أما إذا كان التسويق بالكذب فلقد جاء في الحديث عن عبد الله بن أوفى أن رجلا أراد يشتري منه شخص في السوق بضاعة، فحلف أنه أعطي بها ما لم يعطى، والله فلان قد طرح فيها كذا، ولا طرح ولا شيء، فأنزل الله عز وجل الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إنما يأكلون في بطونهم نار، هؤلاء يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليل يحلف. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة. والعجيب أن إلى اليوم قد أسمع بعض البياعة يحلف بالأمانة، مع أن النبي قال ليس منا من حلف بالأمانة، يقول لك بالأمانة هذه فيها كذا بالأمانة، ليش تحلف بالأمانة؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو إياه أو ليصمت. احلف بالله، إذا أنت بغيت بتأكد، متأكد بضاعتك، متأكد أنك بتصفها بما ليس كذب، وبتعطي لها دعاية ليس فيها كذب، طيب على الأقل احلف بالله، لا تحلف بالأمانة. فالنبي نص على الأمانة على وجه الخصوص، وقال ليس منا من حلف بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والأصل أن الإنسان لا يحلف بالله، الله أعلى وأجل وأعز من أن نعرض اسمه العظيم لشؤون أسعار وبضاعات فيما بيننا البيت. علينا أن ننتبه من هذا الأمر أيها الإخوان. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض، يعني سيعتمدون في ترويج بضاعتهم على اللسان، على الكلام، سواء كان الكلام يعني سيخلطون بعد ذلك كلاما صدقا بكلام كذب، كلاما حقا بكلامنا باطل، فهذا مما يجب أن نحذر، أن نحذر منه. قال كان لمقدام بن معد بن كرب جارية تبيع اللبن ويقبض المقدام الثمن، فقيل له سبحان الله تبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال نعم. وما بأس بذلك؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم. فهم هذا جيدا. الآن المقداد ابن يعدي بن كرب كان من فضلاء الصحابة ومن عظماء الصحابة، كان يأتي يجمع اللبن وعنده جارية يخرج هي تبيع اللبن وهو يمسك له يمسك المال، يعني هو أمين ليش؟ أمين الصندوق، هو يستلم، هو اللي يستلم، الجارية تبيع وهو يستلم. فبعض الصحابة قالوا سبحان الله، يعني مثلك ما ينزل السوق. فضلاء الصحابة من عظماء الصحابة، مقداد بن يعدي بن كرب من رواة الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله تبيع اللبن وتقبض الثمن، يعني المفروض خلاها هي تبيع اللبن وهي تقبض، لا وده هي مملوكتك، مملوكة هي عندك، خلاها تبيع، ما أنت مثلك. قال سمعت سبحان، قال تبيع اللبن تقبض

ثمن؟ قال نعم أفعل ذلك. لماذا؟ قال وما بأس بذلك، شو في حرام؟ في حرام أنا بيع واشتري. ثم بأس؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه إلا الدينار والدرهم، يعني من اكتسب الدينار والدرهم الذي لا يشتغل لا يعمل بيروح فيها، بيجي على الناس زمان اللي ما يعمل بيروح بيهلك بيفتتن اللي ما يعمل، واللي يعمل سيشغل عمله وما يدخل في يده سيكفيه. ذكرنا البارحة يعني من فوائد الاكتسابات المالية بالطرق الحلال، ذكرنا كيف تدفع عن الإنسان له الحسد، تدفع عنه الغيبة، تدفع عنه التطاول على الآخرين، تدفع عنه السرقة، تدفع عنه أخذ أموال الناس، تدفع عنه الاستشراف لما في أيدي الآخرين ما دام في يده مال. قال النبي ما بينفع فيها آخر الزمان إلا الدينار والدرهم، معك تشتغل تدخل شوفوا خير لك، مالا شوفك بتضلي الفاضي يعمل قاضي، بتضلي تتشوف خلق الله، فلان معه فلان ماشي معه، فلان عطوه فلان ما عطوه، فلان كذا فلان يعطي فلان ما يعطي، وقل خلق الله بيدخل في غيبة في نميمة في أشياء في إلا دخل بعد ذلك، ده لا يسرقون ده لا يأكلون أموال البلاد ده لا كذا هؤلاء كذا هؤلاء كذا. يا أخي اشتغل اعمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا الحديث جيدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع فتن تجوب أرض العرب، تجوب أرض العرب، قال وأما الرابعة، وأما الرابعة فالفتنة الصماء البكماء العمياء تدك العراق والشام دكا، العراق والشام بتجيبها القع. والآن أي رأيك أخبار العراق وش أخبار الشام؟ قال تدك العراق والشام دكا وتخبط جزيرة العرب، جزيرة العرب كلها هذه يمن وما حواليها، وتخبط جزيرة العرب، عاد الباقيات تنتظر، وتخبط جزيرة العرب بيديها ورجليها، ما تدكهم بس ترجهم رجع هكذا. سمعت؟ فمن كان معه إبل فإلى إبله، ومن كان معه نعم فإلى نعم، غنم فإلى غنمه، ومن كان معه أرض فإلى أرضه. روح اشتغل، روح اشتغل، اشتغل أبوي اشتغل في ذاك الوقت، شوف ما بينفعك إلا شغلك، روح اشتغل بشغلك ودخل دخلك حلال، ودخل وكل قرصك ودخل خلصك. ما هي جبانة هذه يا أخوان، والله ما هي جبانة، والله ما هي جبان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي فعند ذلك فكسروا سيوفكم واقطعوا أوتاركم، أوتار حق الأقواس، وإن كان ولا بد متخذين فاتخذوا سيوفا من خشب، اتخذوا سيوفا من خشب. هذه فتنة بتاتي على الناس، وفتنة بتمر ولا بد بتمر وبتأخذ لها وقت وبتاء وبتعبر، ولا شدة تدوم ولا رخاء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، لا شدة تدوم ولا رخاء، ولكن العمل في مثل هذه ينفع انشغال الإنسان. قال النبي قال فمن كان له أرض فإلى أرضه، روح اشتغل أرضك، ومن كان له إبل فإلى إبله، ومن كان له غنم فإلى غنمه، روح اشتغل ولا تقعد تتشوف الناس، فإن الناس في ذلك استشرفون للفتن فتأخذهم الفتن والعياذ بالله سبحانه تبارك وتعالى. فتن فتن، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تخبط جزيرة العرب بيديها ورجليها هكذا. شفت واحد يقول تك تك تك تك يعني يوبوبك تك تك تك تك تك تك تك بعدين ما يبقى، لكن العراق والشام قال النبي تدك العراق والشام دكا، هذه تعطيها القع. فقل لي الآن سوريا بغت لها الآن أكثر من 30 سنة ما يقدرون يعودون على ما كان عليه قبل الحرب، ما بيقدرون يعودون. والعراق وما أدراك ما العراق، أرضي فتن والزلازل، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين وأن يرحم المسلمين وأن يبصر المسلمين وأن يرشد المسلمين. طيب نعود إلى فقرة الأسئلة. مرحبا. يقول مسألة الضرائب.

0: ظهر من؟ في ظهر المواطن. ما قال له في ظهر المواطن. وهذا يقول عندي عمال يشتغلون بأجرة معينة حسب الاتفاق معهم، ولكن بعض الأحيان أنقلهم إلى دار ثاني وأطلب من صاحب الدار أجرة زائدة وأعطي عمالي الأجرة المتفق عليها، هل يجوز لي أخذ الزائد؟ عمالك لك الحق، أنتم تشتغلون عندي في اليوم بألف حق، شغلتكم ما شغلتكم استلموها، استلموا ألف. اليوم دخلتهم الدار ذا وأنا شليت من الطبين 1500 وهم عطيتهم ألف، هم يشتغلون تبعي، يشتغلون معي. نعم لو قام تعاقد معهم من المالك للدار، تعاقد معهم المالك للدار بيقعد الأجر اللي يعطيك إياه هي المقاول كلها يجب تعطيها هؤلاء، لكن مدام هم يشتغلون تبعك وهم راضين بالألف خلاص هذا حقهم، إذا ما يرضون يخرجون يروحون دورونهم دورونهم عامل أخ مقاول أخ. قال شخص صاحب دكان يعطي بعض الناس استباه أشياء مثل سكاكين أو دبب غاز أو تبل أو غيره وله في كل حبة 100 ريال، فالزكاة على من؟ هذا كأنه شكله هذا له مستأجر يعني وكيل يبيع له بأجرة كل حبة لها 100 ريال، الزكاة على صاحب له مالك، على مالك السكاكين ومالك التبل، وهذا اللي مالك إن كانك أنت مالك، لا والأصل الزكاة عليه. نعم. قال وعاد يقول له سمع أنا أشوف السعر مثال كذا وكذا ولك 100 ريال وإن حصلت زايد لك. أول سمع من حيث الزكاة قلت لك على المالك هو الذي يزكي، وفي ظاهر السؤال أن المالك عند هذا العامل فقط مجرد بائع نائب عن لا عن المالك، هذا الزكاة عليه هو، عليه صاحب التبل صاحب السكاكين في مثل هذا المثال. مسألة أخرى قال يقول لي اسمع أجرتك 100 ريال وشوف حقها بضاعة كذا وكذا والزايدة والزايد لك، الزايد بغناه يقول الزايد لك بعد ما تبيع ما هو قبل ما تبيع، بغناه بعد ما تبيع يقول الزايد لك، هذا الفارق. لأنه الإنسان يملك شخص شيء لا لا يملكه ماشي منه ماشي منه، بعد ما تبيع تملكه بالنيابة عنه، بعد ما تبيع يقول هات حقي والزايد لك امرضي لك، مثل صاحب القطعة اللي ذكرتها لكم قبل البارح ما بعيد لكم له الأمثلة، الأسئلة كثير بين يدين. يقول لك شخص باع ذهب على صاحب محل بقيمة 250 ألف واتفقوا على أن يكون المراجعة إلى وقت الظهر، وقد أخذ صاحب المحل الذهب وأخذ صاحب الذهب المبلغ، بعد صلاة الظهر جاء صاحب المحل وطلب 50 ألف زيادة بحجة أنه غلط في الحساب والحساب مضبوط في الجملة، فكيف العمل؟ الحوضة قال صاحب الذهب لصاحب المحل إن أذن الظهر ولا رجعت شوف الذهب لك، إن كان هذا تم الوعد في العقد فالعقد كله من أصله باطل، والأصل أن الذهب لا يزال في ملك له المالك له والمبلغ لا يزال لملك صاحب الدكان، إن هذا الملحوظ اللي طرحها طرحها وهي في له طرحها وهو قلت لك في العقد، قالوا اسمع بعتك هذا الذهب ب250 ألف ريال يمني سمعت وتتم البيعة بعد صلاة الظهر، هذا أجل والأجل في الذهب يفسد له يفسد البيع ويجعله ربا من ربا له من ربا الأجل، فإذا البيع باطل من أصله، البيع باطل من أصله إذا كان تم هذا الشرط وسط العقد، وإن كان لا تموا البيعة بعدين قالوا اسمع انتوا عان حشوفها ان شاء الله ما بعدين، اذا كان في مجلس العقد بيأثر عليه، كان قد تفارقه ولا ما بيأثر عليه. هذا ما حكم من تسمى بالدلالة ما تسمى بالدلالة، هل يجوز ان يشترط على الطرفين مبلغ محدد ام لا، علما بان بعض البيع ياتي سهل والبعض يتعب الواسطة بينه مواصلات واتصالات وغيرها. الدلالة هذا ايها الاخوان هو عبارة عن عمالة، فاذا قام الانسان في الدلالة بعمل يقابل بأجرة فله المسمى اللي اتفقوا عليه المبلغ له، ما دام قامل بعمل يقابل بأجرة، مثل اتصل كلم فلان راح عند فلان طلع الأوراق جاب الأوراق راح عند كتاب، هذا عمل يقابل بها بأجرة فله المسمى، سواء كان المسمى قليل أو المسمى كثير، قد يكون مثال هذا العمل اللي قام به هو يقابل بأجرة، لكن قيمته كلها لا 10,000 15,000، وهو شرط 300,000. إذا هو قد اتفقتوا على هذا خلاص، المسلمون عند شروطهم، خلاص ما دام اتفقتوا وهو قام بعمل يقابل بأجرة. أما إذا قام بعمل ما يقابل بأجرة، ما ماشي من ما عليه شيء، ماشي واجب له. إذا قام العمل بعمل لا يقابل بأجرة ماشي له، أو قام بعمل يقابل بأجرة ولكن ماشي شرط، ما سموا شيء، فله أجرة مثل عمله. يعني لو قلنا الواحد هذا اتصل وقام وطلع وراح مكان فقال ايش كم قيمته، كم هذا بتعطيه؟ اعطيك هو ذا اعطوه المبلغ هذا. فهو له ثلاث احوال حتى لا تتيهون في الجواب. الحالة الاولى ان يقوم الدلال بعمل يقابل بأجرة وسموا مبلغ معين، يعني ذكروا مبلغ معين، فهذا له المبلغ المذكور. الحالة الثانية أن يقوم الدلال بعمل لا يقابل بأجرة، فهذا ما له شيء أبدا. الحالة الثالثة أن يقوم بعمل يقابل بأجرة ولكن ما سموا مبلغ معين، فهذا له أجرة المثل، له أجرة المثل. يعرض على أهل السوق العقلاء في السوق والذين يعرفون هذه الأعمال هذه المهن هذه كذا وكذا، يعطى أجرته أجرة مثل. قال بعض المحلات تطلب الشهرة لمحلاتهم، أهم شيء أنهم ما يكذبون. قال يبيعون بمكاسب قليلة، يخالفون بها قانون السوق في البيع والشراء، فما حكم ذلك؟ المواطن بيقول جزاهم الله خير سمعت، لكن ينبغي نحن أن نسير أعمالنا بطريقة ليست فيها أطماع كبيرة، وأيضا لا تضر بالآخرين. أما هم حقهم لهم الحق يبيعون بالسعر اللي يبغوا. يعني واحد اشترى ذا، الناس يبيعونه بألف، هو باعه بخمسمائة، كسر في السوق، كسر في السوق. غالبا انتبه منه ذا، شوف اللي يكسر في السوق خاصة اللي يكسر بمئات الآلاف، انتبه ذا شوفه بيجي كنحل الخلق وبيشرد. قلت الحمد مجربين أكثر من واحد لقوا الحركة لي، يبيع لها قطعة أرض ب8 مليون، ويروح يشتري قطعة أرض ب10 مليون، بيعها ب6 مليون، يشتري قطعة أرض سيارة ب3 مليون، بيعها مليونين، يشتري 15 مليون، بيعها 17. هذا شوفه في الغالب يلفلف له كم ملايين ويا ويشرد وخلص عرضه يوم القيامة استأمنوا، ماشي بيضيع عند الله ما بيضيع له. ألا الواحد نفسه مسكين بغى حقه في الدنيا، بغى حقه في الدنيا، ولست بالخب ولا يخدعني الخب. أنت لا تخدع الناس ولا تضرب الناس، وأيضا لا تخلي الخلق يخدعونك، لا تخلي خلق، لا تكون ذئب تأكل الآخرين، ولا تكون ضان يأكلونك لا الآخرين. خليك عاقل وخليك محترس وخليك نبي. فعلى كل حال هو الأصل أن كل من يمتلك شيء له أن يبيعه بما شاء كيف شاء، هذا حقه، ما تقدر ترد أحد من شيء. غير أن هناك كما علمت أعراف متواجدة بين الناس لا ينبغي إضرار الآخرين، وهذه ليست فقط في البيع والشراء، أيضا في الإيجارات، أيضا في العمالات، ماشي حاجة يكسر كما يقولون يكسر، لا يكسر السوق من أجل الشهرة، يكسر السوق من أجل الشهرة، بيخفض قليل حتى يعمل لا بأس، لكن من دون أن يضر بالآخرين. لكن لو فعل ذلك ما عنده مشكلة. واحد بغى بيكسب الزبائن، بغى بيكسب الزبائن، فتح له مطعم، قال اليوم ادفع وغدا مجانا، يا اشترى والخلق ما شاء الله اللي عنده، وياه في اليوم الثاني هت، قال ما في اللائحة، اليوم ادفع وغدا مجانا، قالوا ادفعوا اليوم وغدا مجانا، ياو في اليوم الذي بعده، قال هات هات هات هات، هو ما شاء الله اعتادوا على مطعمه، قالوا له يوم جابوا يخرجوا عطاهم فاتورة، قالوا ايه ما تقول غدا مجانا، قالوا اقرأ اللائحة، قال اليوم ادفع وغدا مجانا، قال ادفع اليوم وغدا اقرأ اللائحة، قال اقرأ اللائحة خلاص كسب، لا رجع كسب الزبائن. وما اعطاهم شيء مجاني له، الا كاتب لهم كل من قراه يقولون اليوم ادفع وغدا، قالوا اليوم تدفع وغدا مجانا. يجي ثاني يوم يقول شوف شوف اللائحة فين، يقول لك اليوم ادفع وغدا لا، غدا مجانا. والله اعلم. ف يعني المسألة إذا أخذناها على نظرة أنها مقاصد، وأن عندنا شريعة، وأن نحن نطلب فضل الله ونطلب خير الله ونطلب الأجر من الله عز وجل، بتنتفي عننا كثير من الأحقاد والأحساد، بتنتفي عنا الكثير من التشوف إلى ما في أيدي الآخرين، بتنتفي عنا كثير من الإضرار بالآخرين. هذا من الإضرار بالآخرين، أنه حتى من الإضرار بالآخرين، تشوف واحد مثال جاء عنده شغال، نسأل الله الشغال ذا نشيط، تجي بعدين تقول له تعال عندي بعطيك كذا وكذا، هذا من البيع على بيع أخيه. الإجارة نوع من أنواع البيع، كيف هذا تشله على الرجال مسكين؟ عاد ولا بدأ يحسن وضع هذا الإنسان، شله خلوه محله. إذا هو ما اتفق هو إياه دريته تعال عنده قل أنا بعطيك تيك زيادة. والبعض هقوا حركة وقعت على كيران، ايش بعضهم شافوا بعض الشباب جاءوا للسوق وحركي ونشيط وما شاء الله، هلقوا سحبوه مسكين على صاحب الدكان واعطوه مبلغ من المال وقالوا له اشتغل، وبعضهم ضيعهم ما عرف يدير له دير الاعمال، بغابوا مدير كذا وصرح له اثنين للدكان ولا للمحل حقه ولا كذا وكذا، ويجي وقت ما ابغاه ويروح وقت ما ابغاه، وراس المال بعد سنة ماشي يطلع. ما كنت شليته على ذاك، ما شليته على ذاك، انت لو انت اخذته مبارك بيبارك لك الله فيه، كان شليته على الرجال مسكين كان ما شاء الله حرك دكان اخ اخوك، حرك عمل اخوك، قمت انت سحبته عليه واعطيته مبلغ من المال، والان دخلت معه فيها، دخلت معه في بحر من الاخذ ولا والرد. نسأل الله ان يحفظنا واياكم، محفوظ به الذكر الحكيم.
1: دروس من دورة التجار. دروس متخصصة في أحكام المعاملات الإسلامية، نتعرف من خلالها على الضوابط الشرعية للبيع والشراء مع الفقيه الشيخ عمر بن حسين الخطيب.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يسر مركز المرصد النبوي لدراسة فقه التحولات وبالتعاون مع مجموعة السلسلة بتريم أن يعلن عن تنظيم الدورة العلمية المرتقبة في كتاب السحب العوارض في فقه النواقض والنقائض، أحد علوم فقه التحولات الخمسة. مقدم الدورة فضيلة الدكتور المحاضر عمر بن علي باغوث. تفاصيل الدورة: الفترة يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة. الوقت بعد صلاة المغرب مباشرة. المكان قاعة تمكين بمقر السلسلة شقق بهاني بالسوق بمدينة تريم. يسرنا حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة العلمية المباركة لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. ملاحظة: علما أن الكتاب متوفر في المكتبات.
3: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
4: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: صلوا على محمد.
1: محمد محمد محمد
2: ما شاء الله.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
1: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه

0: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
1: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله

0: العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاءهم وانصرهم وتولهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأول وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيرا إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى، اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فسن عن الحاجة إلا إليك، بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطاهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: رحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك العصمه في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السادرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم سخرت الجبال الحديد لداود سخرت الرياح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجينا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك منا بها حمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم

واطمس على وجوه اعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء الينا ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا المضي ولا يرجعون ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوم ما انذر اباهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي للالقان فهم مقمحون وجعلنا بين ايديهم سدا من خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه أعرج الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين.

المصير. بسم الله بابنا تبارك هيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفاتنا حبيب عين سين قاف معتنا فسأكفيكهم الله والسميع العليم سات العرش مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا بعون الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله.

سني من نور قال ابن علم قابه ابن عنك اسميني منك وصدني بك عقبني بشودك عرفني الطريق إليك أعون علي فضلك عرفني بس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي وصي صدفك أمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم.

يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللود يا لدي وسن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

فاطمة يا ربنا يا ربنا اغفر بنا واغفر لنا

في النظر ولا تكون كالسائمة يا الله يا الله يا الله بهجر خاتمة يا رب ما معنى عمل وكسبنا كله

0: ما لكني أرجو الجلال بجاه والإطفاء بما
1: يا الله
0: بها
1: يا الله
0: بها
1: يا الله
0: بها فاتمة أضجى والإطفاء بما أمنر بحزن الخاتمة يا الله بها يا الله
1: بها
0: الله بحزن الخاتمة أضجى والإطفاء
1: أمنر
0: بحزن الخاتمة يا الله بها يا الله
1: بها
0: ما أبجى والإطفاء نور بحزن الخاتمة يا الله بها يا الله
1: بها يا الله
0: بحزن الخاتمة والقبول.